ودنوني ذهبا مغاضبا فظنا لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت

أنت سبحانك أني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم لا إله هانك أني

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة. سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى العز الأجل.

قبلنا ولهم ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ووفت لعبادك الصالحين في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين وافتح علينا فتوح العارفين واغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك عن من سواك واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسن إلا أنت واصرف عنا سيئة لا يصرف عنا سيئة إلا أنت اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا أو لن دون الجنة وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاسر عظام لحما ومنشرا بعد الموت صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم واجعل لنا وللمسلمين من كل أمن فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين.

كمال السلامه من الفتن والمحن ومن كل شر وغفله وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم انا نسالك لنا ولاحبابنا ابدا وللمسلمين الى يوم الدين في كل لحظه ابدا من خير ما سالك من عبدك نبيك وسيدنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك من سعادك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون. وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل واجل ظاهر وباطن عاطف علمك في الدين والدنيا والآخرة. وعنا وعن كل سوء عاجل واجل ظاهر وباطن عاطف علمك في الدين والدنيا والآخرة. يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على

وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعه له ظاهرا وباطنا في عافيه وسلامه برحمتك يا ارحم الراحمين. مين يا الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء الى السعاده، ومن النار الى الجنه، ومن العذاب الى الرحمه، ومن الذنوب الى المغفره، ومن الاساءه الى الاحسان، ومن الخوف الى الامان، ومن الفقر الى الغنى، ومن الذل الى العز، ومن الاهانه الى الكرامه، ومن الضيق الى السعه، ومن الشر الى الخير، ومن العسر الى اليسر، ومن الادبار الى الاقبال، ومن السقم الى الصحه، ومن السخط الى الرضا، ومن الغفله الى الانابه، ومن الفطره الى الاجتهاد، ومن الخذلان الى التوفيق، ومن البدعه الى السنه، ومن

ولطفا شاملا من لدنك ورفقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوب تكبر ولا عدو ولا فساد إنك سميع قريب. وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا عمدتي يا عدتي يا منقذي.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتبيض بها وجهي، وتلهمني بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء،

وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك.

أوليائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك.

يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود.

المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه اللهم

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب وشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لما تشكرون وقالوا إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر سيد ويجل يخلق سمع القوة تبارك الله سبحانه الله أكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع دون ربهم وهم مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما خير من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبل من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يرون الناس كل ما الأرض الجرز فخرجوا بزرع تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إن هدنا السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إن أعددنا الكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجا وكفورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذلت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. غير من فضة قدروة قديرا. يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى زلزبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا سائر من فضة. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم واجتدنا أسرهم فإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما يشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا اياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا اهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بسنين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهد والبلاء ما ظهر منها وما بطن. وعند المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلاءهم وصنهم وتولهم ورعاهم وألهمهم رشدهم وفقنا لما تحب وترضى والطب بنا فيما يجري به القضاء وصرف ودفع به توزل عنا عنهم جر الضاغين والباغين الظالمين والمعتدين المفسدين عنا وزارنا عجلا في عافية.

Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام منك السلام. فحينا ربنا بسلام طلنا بالعمل قد أرك دار السلام تبارك دار من دار جل الكرام. اللهم لا منع المعطي المعطي. اللهم لا منع المعطي والمعطي والما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا جد من الجد. اللهم رب عنا على ذكرك وشكرك وشكرك بعد ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد.

هو الحي القيوم ما أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما

محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في كل لحظة أبدى عدد خلقك ورضا نفسك زينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العليا في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزينة ما علمت وملأ

تسليما. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم جميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله عدد خلقك زينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم على سيدنا

تدخلني به ما عليه من أوسع باب، تسقيني به ما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع به ما بيني وبينه الحجاب، وتدخلني به ما عليه من أوسع باب، وتسقيني به ما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ما بيني وبينه الحجاب، وتدخلني به ما عليه من أوسع باب، وتسقيني به ما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري مددك الجاري، واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعني به في

كالجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك في كل لحظة أبدا عدد خلقك زينة عرشك ومداد كلماتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن إلى إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.

إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم.

وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبح على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه خير ما قبله وخير ما

بالفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم زدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على فيك في سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم زدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف لا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن ساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب حسنت مرتفقا.

واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن ساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى

وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا فكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في سفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع

يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين صدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاع

يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ أسامة الصافي.

بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم،

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله

0: المعنى منفكين أي زائلين عما هم عليه. البينة أي الحجة الواضحة، وهي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة،
0: أي مطهرة من الباطل،
1: فيها كتب قيمة،
0: أي أحكام مكتوبة مستقيمة.

0: بينة.
1: المعنى: وما تفرق في الرسول بين مؤمن وجاحد، جاءتهم البينة بالهدى، وكان الحق ألا يتفرقوا.

المعنى وما أمروا في كتابهم التوراة والإنجيل مخلصين له الدين من الشرك حنفاء أي مستقيمين على دين إبراهيم ودين محمد عليهم الصلاة والسلام القيمة أي المستقيمة

0: أولئك هم شر البرية.
1: أي مقدرا خلودهم فيها من الله تعالى شر البرية، أي الخلائق أو البشر.

0: أبدا.
1: جنات عدن أي إقامة.
0: رضي الله عنهم ورضوا عنه.
1: رضي الله عنهم أي بطاعته، ورضوا عنه بثوابه.
0: ذلك لمن خشي ربه،
1: أي خاف عقابه فانتهى عن معصيته سبحانه وتعالى.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: صلاة الجمعة لابد منها، ما عذر في تركها، لا يجوز تخلي حد يضحك عليك، حد يقول لك كذا. الناس كانوا يصلون الجمعة والآن ما عاد يصلون ولا يتأخرون عنها ولا ما عاد يصلي. إيش من عقيدة هذه؟ تبعت من؟ تتبع من أنت؟ إيش من عقل عندك؟ وإيش من علم عندك تتبع ناس آخرين؟ تخلفت عن هؤلاء الرجال كلهم ما شاء الله، يوم يأتون إلى الجامع من الساعة 9 وثمانية ونص، الساعة 9:30 10 هم في الجامع. من قبل عاد ملة، من كان حبيب علوي بن شاب كانوا يحكون على حبيب عبد الله الشاطر اللي هم محلات كذا معروفة، تو ما شاء الله من أول الناس، قدوة للناس. ونحن الآن نتأخر عن هذه أمور الخير وعن كل ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
2: الشرف الأسنى في منظومة الصلاة والسلام على الحبيب المقرب من قاب قوسين أو أدنى، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نظم خادم السلف الحبيب أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى، أداء مجموعة الحبيب، تسجيل استوديو نسيم حاجر. مراتب الأسرار في تكرار الصلاة على النبي المختار. صلى

0: الورى بسر بدء الخلق والتختيم.
1: صلى الله على محمد.
0: صلى عليك الله يا خير الورى بسر تقدير القضى المحسوم.
1: صلى الله على محمد.
0: صلى عليك الله يا خير الورى

0: يا خير الورى بسر كن في الكائن المعدوم.
1: صلى الله على محمد.
0: صلى عليك الله يا خير الورى بالقدس مهد الوحي من قديم.
1: صلى الله على محمد.
0: عطر إلهي ساحة التكريم بكثرة الصلاة والتسليم على النبي المصطفى وآله والصحب أهل العزم والتصميم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
2: خاتمة الصلوات والتسليمات على سيد البريات.

ولتحمنا من مفسد أثيم. يا ربنا صلي على خير الورى ولتكفنا من ناكث زنيم. يا ربنا صلي على خير الورى وافتح لنا في

ربنا صلي على خير الورى واشرح فؤادا تاهف الرسوم. يا ربنا صلي على خير الورى.

وراء في مقعد الصدق العلي الفخيم. عطر إلهي ساحة التكريم بكثرة الصلاة والتسليم على النبي المصطفى وآله والصحب أهل العزم والتصميم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى

0: الصلاة يوم الجمعة إذا صعد الإمام.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. أخرجه مسلم.
2: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سليك الغطفاني رضي الله عنه يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له: يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. أخرجه مسلم.
3: منبه الطاعات، الصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار الماء، وصلاة الرجل في جوف الليل. رواه النسائي وأحمد.

شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

ولا نزال مع شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وصلنا إلى باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما الذي كان يشربه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكيف كان شرب رسول الله حتى يكون لنا اقتداء به وتتبع لسنته صلوات ربي وسلامه عليه؟ فبالسند المتصل إلى الإمام أبي عيسى الترمذي في شمائله، حيث قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحل البارد، وهو أيضا في جامع الترمذي. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي في شمائله هنا: هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن أم المؤمنين عائشة، ورواه الإمام عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا، دون ذكر الصحابي الذي ذكر في الرواية السابقة وهي السيدة عائشة، ولم يذكروا فيه عن عروة عن عائشة. فالإرسال حصل بإسقاط اسمين: عروة والسيدة عائشة. قال أبو عيسى: إنما أسنده ابن عيينة، هو الذي ذكر السند تاما بين الناس. قولها الحل البارد، أي ما كان مذاقه فيه حلو ولم يكن حارا. ففي هذا الحديث بيان حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأي مشروب يجمع هذين الأمرين: الحلاوة والبرودة. فقولها الحلو يشمل الماء العذب، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يستعذب له الماء، يبحث له عن أعذب ما يوجد من المياه. ويشمل كذلك الماء الذي وضع فيه ما يجلب له شيئا من الحلاوة أو يزيد في حلاوته كالنبيذ، ويشمل أيضا الماء الذي حرك بقليل من العسل فأصبح طعمه حلوا بعد إضافة العسل إليه. فهذه كلها يشملها كلمة الحلو. وقولها البارد أي البارد المعتدل البرودة، فالماء الذي يجمع بين الحلاوة والبرودة من أنفع ما يكون للبدن وأطيبه، ولكن كما مرت الإشارة البرودة المعتدلة وليست البرودة الشديدة. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا علي بن زيد عن عمر هو ابن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء من لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا على يمينه وخالد على شماله، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا. فقلت: ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. حديث أيضا في جامع الترمذي وفي سنن أبي داود. يقول الإمام أبو عيسى في شمائله: وميمونة بنت الحارث

0: زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي خالة خالد بن الوليد، وخالة ابن عباس، وخالة يزيد بن الأصم. واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان، فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة، وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن عمرو بن حرملة، والصحيح عمر بن أبي حرملة. لما شرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان ابن عباس وهو صغير السن، قال له النبي: الشربة لك. بعد أن أشرب الحق في أن أعطيك الشراب بعدي، لأنه على يمين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن كان على يمين الشارب يبدأ به. ثم قال له النبي: فإن شئت آثرت بها خالدا، إذا كنت تريد تقدم خالدا لأنه أكبر سنا منك فضلته وقدمته على نفسك في هذا الشراب. ويستفاد منه أن الأيمن له أن يؤثر وأن يقدم من على يسار الشارب على نفسه، إلا أن سيدنا عبد الله بن عباس قال: ما كنت حبا وشغفا وتعلقا بآثار رسول الله والتبرك بريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. ونظير هذا ويشبه هذا ما رواه الإمام البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه، قال: أتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدح بإناء فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ كبار السن عن يساره، فقال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ فقال: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه، أي اللهم اجعل هذا الطعام الذي تناولناه طعاما مباركا. والبركة هنا تتناول أمورا متعددة، منها انتفاع الأبدان بهذا الطعام، والسلامة من الأمراض والأضرار التي تترتب أحيانا على تناول بعض الطعام، وأطعمنا خيرا منه، أي يسر لنا طعاما آخر خيرا من هذا وأفضل منه. قوله: ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، أي اللهم بارك لنا في هذا اللبن الذي شربناه وزدنا منه. لم يقل كما قال في الطعام: وأطعمنا خيرا منه، وإنما قال: وزدنا منه. الحكمة في ذلك ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ليس شيء يجزئ أن يقوم مقام وجبة، أي ليس هناك مشروب يغني عن الطعام ويقوم محل الطعام، ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن، لأن اللبن يعد شرابا يروي من كان به العطش، وطعاما يذهب الجوع عن الإنسان الذي يشعر بالجوع، فهو جامع لهاتين الخصلتين. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والحمد لله رب العالمين.
1: حديث الجمعة
2: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب معظم.
1: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.
1: لابد أن تأخذ العلم عن الأكفاء الذين هم مارسوا العلم سنين عديدة. أما يرمي بنفسه في أحضان واحد قد يكون خير وقد يكون صالح وقد يكون يلبس لباس العلماء ولكن ما هو عالم، يرمي بنفسه. قال عورة خطة المجنونة ما شاء الله. لكن هنا لابد من انتقاء أخذ العلم عن رجاله الأكفاء ومن أماكن الذي هي قديمة ويوجد فيها العلم النافع. أما إذا كان رمى بنفسه في حفظ واحد جاهل كما أذكر مرة آخر يتعلم من واحد حتى القرآن ما يعرف، قرأ سورة الكهف إن ياجوج وماجوج ما كتبت نقطة تحت الجيم، صار يقرأها إن يا حوحة وما حوحة، فقالوا شيخ ليه غلط هذا؟ مش أظننا إنها خاء، اقرأ إن يا خوخة وما خوخة. بعدين قالوا لا ظهر يا الذباب خرأ تحت الخاء، صار إن يا جوجة وما جوجة. ما شاء الله كلهم ما شاء الله عال جاهل علم جاهل. لهذا قال له القائل خليلية كم ثوب وكم من عمامة على رجل ما فيه علم ولا عقل، وراكب بغل عقله مثل بغله، فيا هل ترى بغل يسير به بغل. فهنا لابد من انتقاء الشيوخ العلماء وأماكن العلم.
0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.

إنما يستوحش العباد والزهاد من كل شيء لغيبتهم عن الله في كل شيء، فلو شهدوه في كل شيء لم يستوحشوا من شيء. أمرك في هذه الدار بالنظر في مكوناته، وسيكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته. علم منك أنك لا تصبر عنه، فأشهدك ما برز منه. لما علم الحق منك وجود ملل لون لك الطاعات، وعلم ما فيك من وجود الشره فحجرها عليك في بعض الأوقات، ليكون همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة، فما كل مصل مقيم. الصلاة طهرة للقلوب من أدناس الذنوب، واستفتاح لباب الغيوب. الصلاة محل المناجاة ومعدن المصافاة، تتسع فيها ميادين الأسرار، وتشرق فيها شوارق الأنوار. علم وجود الضعف منك فقلل أعدادها، وعلم احتياجك إلى فضله فكثر أمدادها. متى طلبت عوضا على عمل طولبت بوجود الصدق فيه، ويكفي المريب وجدان السلامة. لا تطلب عوضا على عمل لست له فاعلا، يكفي من الجزاء لك على العمل أن كان له قابلا. ما بسقت أغصان ذل إلا على بذر طمع. ما قادك شيء مثل الوهم. أنت حر مما أنت عنه آيس، وعبد لما أنت له طامع. من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان. من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلا للقبول. أنت إلى حلمه إذا أطعت أحوج منك إلى حلمه إذا عصيت. الستر على قسمين، ستر عن المعصية وستر فيها. فالعامة يطلبون من الله تعالى الستر فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق، والخاصة يطلبون من الله الستر عنها خشية سقوطهم من نظر الملك الحق. من أكرمك
فإنما أكرم فيك جميل ستره، فالحمد لمن سترك، ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك.

0: أحب الله.
1: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب. حوار الأستاذ محمد بن عبد الرحمن بافضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحباب الأعزاء، مستمعي إذاعة نور الإيمان من دار المصطفى بتريم، أحييكم أينما كنتم بتحية الإسلام والمسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله وقاتكم بكل خير. طبعا نحن وأنتم في هذا البرنامج كما نكرر دائما أننا ضيوف على فضيلة الشيخ سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب، ولو سوف إن شاء الله يجيب على أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. ورحب بكم، وأيضا كذلك أرحب بضيف الكريم، حياكم الله شيخ سالم. الله. جزاكم الله خير على الحضور، ونفع الله بعلمكم وأجر إن شاء الله النفع.
1: قلت ضيف الكريم، يعني ظننتم المضيفون.
0: كلنا كما يقول أحد الأحباب ضيوف على مائدة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا السائل والذي يطرح الأسئلة، وكذلك المجيب، وهو عماد هذا البرنامج هذه الحلقة.
1: نسأل الله فضل وإحسانه. نعم،
0: الحمد لله. والشيخ سالم، لو تكرمتم أبدأ معكم الحلقة بما نحن متعودون دائما، أننا في بداية الحلقة قد نطرح بعض القضايا أو الأمور الاجتماعية التي تهم المسلم والتي يحتاج أن يتنبه إليها، وهي أيضا من ضمن المسائل التي ترد إلى البرنامج. وهذا هنا أحد الأحباب وضع سؤالا في وأحب كما ذكر، قال أن تسلط الضوء في هذه الحلقة أو في هذا البرنامج على قال بعض الخروقات، في خصوصا في مراسم أو في أوقات الزواجات. قد تكثر الزواجات، وهو موسم من المواسم الذي يعتاد فيه الناس يعني أنهم يقيمون زواجاتهم فيه، وذكر قال يعني في بعض الزواجات قد تأتي بعض المظاهر وأعمال قال لا تليق بالمسلمين، قال من مثل الزفة التي تكون بين العروس والعريسة في حضور، يعني في صالة معينة أو في بين النساء يكون الرجل موجود، و يعني مثل هذه المظاهر التي كانت لا تعتادها مثل بلاد المسلمين، وخصوصا مثل بلدتنا بلدة تريم وغيرها من البلدان التي أيضا لازالت محافظة ومتمسكة بقيمها وبدينها. وأيضا ذكر كذلك قال بعض حتى يعني مسألة أن الناس تخلوا عن يدخلوا مثلا في هذه الصالات قالوا بالأحذية، قال تمشي، قد يمشي حتى ذكر قال قد تمشي العروس وغيرها بالحذاء أمام الناس وبالكعب وهكذا. قال مثل هذه المظاهر وكذلك الإسراف في بعض الزواجات وغيرها في الصالات، لا يبالون بكثرة الذي يطرح والأكل الذي كذلك يتخلص منه بطريقة غير مناسبة. قال مثل هذه المظاهر التي قد تطرأ وظهرت في المجتمع، كيف نحتاج أن ننبه الناس إليها ونبين كذلك قال الحكم الشرعي، هل مثل هذه الأمور قد أيضا يكون لها حكم شرعي من ناحية الحرمة أو غير ذلك؟
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الجواب وبالله التوفيق، الزواج يعتبر من شعائر الإسلام. نعم. وشعيرة من شعائر الإسلام، يجتمع فيها الرجل بزوجته على سبيل الحلال بعقد نكاح صحيح. مقابل لهذا في شعائر أخرى هي دلالة على الكفر، التي هي فيها الحفلات الماجنة والصاخبة التي هي مبنية على أساس محرم. فهذه إذا كانت على أساس حلال وعلى أساس موافق للشرع فهي تعتبر شعيرة، كل ما يفعلون فيها بقصد إظهار هذه الشريعة وتحسين صورة هذه الشعيرة هم الآن داخلون في الثواب، إن كان قليلا وإن كان كثير. ولكن هناك أمور يحتاج التنبيه عليها، من أهمها هو ما يذكره كثيرا كان الحبيب العلامة الحبيب علي المشهور رحمه الله تعالى. نعم. وهو أن اجتماع الرجل بزوجته الأولى أن يكون في مكان الزوجية، في مكان الخلوة بها. لأن هناك آداب أول ما يلتقي بها، إن التقى بها في الصالة ما يصح هذه الآداب أن تفعل أمام الناس، وهو أن يضع يده على ناصيتها ويسأل الله سبحانه وتعالى خيرها وبركتها ويمنها ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شرها. فهذه إذا كانت في الصالة فاتت هذه السنة، فهذه من البدع التي هي تخالف الشرع، تخالف ما هو المطلوب شرعا. إذا كان من أراد أن ينبه على البدع فهذه البدع التي من مثل هذه البدع التي ينبغي أن ينبه عليها. فالسنة والأحسن أن يجتمع الرجل بزوجته في الخلوة التي يخلو بها، فيصلي ركعتين ثم يأتي إليها ويسأل الله سبحانه وتعالى خيرها ويضع يده عليها، فهنا تحصل المودة وتحصل الألفة. أما هؤلاء الناس الذين يجعلون اجتماع الرجل بزوجته في صالة أفراح أو أمام النساء، فهنا قد يترتب عليها ليس كراهة فقط، بل قد يترتب عليها حرمة، حرمة من جهتين. الحرمة الأولى إذا كان في ذلك تشبه بكفار أو فساق، كما قد نصوا على أن الحرمة حرمة التشبه بالكفار، وكذلك أيضا في نصوص تشير على حرمة التشبه بالفساق. فإذا كان هذا هو ليس من عمل الصالحين، آباؤكم وأجدادكم ما كانوا يعملون هذا، فهذه حصلت حتى في منهم أكبر سنا، ما حصلت فيهم، إنما حصلت في آونة أخيرة تحصل عند الناس أن يجتمع بزوجته ويزفها. فإذا كانت هذه في تشبه بكفار أو فساق فهو حرام، ليس الطاعة، خرج عن أن تكون شعيرة من شعائر الإسلام إلى أن تكون معصية ومخالفة لأمر الشرع. الأمر الثاني، إذا كان هناك نساء ينظرن، فنظر النساء إلى الرجل كما هو المقرر عندنا في المذهب، أن كما يحرم نظر الرجل إلى المرأة يحرم نظر النساء إلى الرجل الأجنبي، فهو رجل أجنبي بالنسبة لهن، وكذلك غالبا ما يقع نظر عليهن، حتى هن لو كان في جوانب ليس حاضرات معهم في جوانب عند الباب، وهذا قد يراهن قد يلتفت فيقع الموقع عليه، ثم أن هذا مخالف للحياء.
0: نعم،
1: وإذا ذهب حياء المرأة ذهب خيرها كله، فلا خير في امرأة بلا حياء. المرأة إذا كانت بلا حياء لا تساوي حتى كف من تراب كما قالوا بذلك، إنما المرأة بحيائها، فإذا فقدت الحياء فقدت خيرا كثيرا. ثم هذه الزواجات مثل هذا تخاف أن لا يحصل فيها بركة، ويحصل بعد ذلك في منازعات تحصل، بينما الزواجات الأولى التي كانت تحصل الحمد لله زواجات سليمة، ما حصل فيها مثل هذه الأمور، لا يلقمها أمام الناس ولا تلقمه أمام الناس، ولا يضعون أيديهم في إناء هذا يبحث عن خاتم، هذه كلها أمور مستحدثة مخالفة لظواهر الشرع لما هو المطلوب شرعا، ففيها الغالب تأسيا بغير المسلمين إما من الكفار أو حتى من المسلمين من الفساق، وهذا يجعلها من طاعة، يحولها من طاعة إلى أن تصير معصية والعياذ بالله. هذه صورة من الصور التي ينبغي التنبيه عليها والتحذير منها، وهذا من أهمها. الأمر الثاني كذلك أيضا فعل آلات الموسيقية المحرمة، فعل الآلات الموسيقية المحرمة في الزواجات بين فترة وأخرى تظهر، أحيانا تختفي تماما وأحيانا قد تظهر بعد فترة. في زواجات تكون الرحمة تصب عليها، يدعون الله سبحانه وتعالى للعريسين بالبركة وتنزل فيهم الخير، بينما مثل هذه الآلات الموسيقية لا تحضرها الملائكة لأنها محل معصية، والمعاصي لا تحضر الملائكة، تأتي الشياطين. إذا أنت تريد الشياطين أن تأتي إلى زواجك فمن مثل هذه وسيلة لجلب الشياطين، إذا أنت تريد الملائكة فبالكلام الشرعي الذي يوافق الشرع وبالآلات التي هي مباحة. الآلات المحرمة هي عندنا آلات الموسيقى، وقد جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يكونن من أمة أقوام يستحلون الحرى والمعازف، بيجون ناس عادم بيقولون هذا لما يقول شيء هذا حلال هذا ما في شيء، قال لا يكونن، أخبر بهذا المصطفى عليه الصلاة والسلام. والمقصود بالمعازف هذه الآلات الموسيقية المحرمة هو في ضابط لها، الضابط لها أنه ما كل ما كان وتر فهذا محرم، وكذلك هذا الأول. الأمر الثاني من المحرم من آلات الموسيقية كل ما كان مزمارا، هذا محرم، إلا وقال يعني إلا الناي، الناي هذا الذي هو المدروف وما يتبع هذا من الصفارة، هذا الذي يستخدمه الأطفال أو الحكم في المباراة على إذا على خلاف هذه الناي، لكن الذي جرى عليه علماؤنا من قديم على أن الناي هذا لا بأس فيه، الذي هو يسمى قصد المدروف الذي معروف هذا يسمى مسمار الراعي، هذا عندنا المصحح في المذهب أنه محرم، ولكن الذي جرى عليه المشايخ عندنا عامة في تريم على عدم حرمته، بل أنه شعار الصوفية وشعار العلماء والصالحين والأخيار يستعملونه في حفلاتهم، يستخدمونه حتى في مجالس الذكر، فهو طاعة إن شاء الله تعالى، لأن لو قلنا بحرمة هذا لحرمنا حتى الصفارة التي يستخدمها الأطفال، وحرمنا الصفارة التي يستخدمها الحكام لأنها نفسها هي. فإذا قلنا المحرم من هذه الآلات الموسيقى المحرمة هي ما كانت بوتر أو كانت بمزمار، مستثنى منها المدروف، وكذلك أيضا الحلال كل طبل، جميع أنواع الطبل حلال إلا نوع واحد.
0: أقف عند الطبول حتى يعني ندخل إن شاء الله على مدخل مناسب، وهنا اتصال من أبو محمد حتى لو أطيل عليه في الاتصال. تفضل أبو محمد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: خير يا شيخنا.
0: تفضل اسمعك الشيخ. نعم
2: يا أخي، عندي أسئلة أنا بالنسبة لحديقة ماهر هذه اللي في تريم عندنا هذه.
0: أه.
2: يا أخي الحديقة تعرف لك هي صغيرة كذا ما هي كبيرة كم يعني كذا يعني مساحة يعني اللي بتشوف البشر. تمام. بعدين أكثرها بهم في المناسبات زيارات أو أعياد أو يعني جمعة. بعدين يخبطوا العباس مع دباس يعني رجال ونساء. ويحب يسبب زحمة في داخل المحل. والله لو دخلت يعني يعني بتساعد نفسك يعني. بغينا الحديقة هذه أما يوسعوها ولا يخلوها للنسوان خاص.
0: يا خير يا خير إن شاء الله.
2: هذا اللي قصدي أنا.
0: طيب واضح إن شاء الله.
2: جزاك الله ألف خير.
0: وإياك أخي الكريم. حياك
2: إن شاء الله.
0: شخصا ذكرتم الطبول انها
3: نعم الطبول بجميع انواعها حلال الا نوع واحد فقط من الطبل وهو الكوبه وهو طبل ضيق الوسط واسع الطرفين سمى عندنا بالدنبك او سمي عند بعضهم الدربوكه فهذا نصوص المذهب النصوص صريحه قد جاءت فيه على نفس هذا هو وهناك فتوى لمجلس الافتاء على انه نفس هذا الدنبك هو المقصود بهذه الكوبة وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه من ضرب الكوبة فقد عصاب القاسم أو نحو هذا نحو هذا المعنى الحمد لله بالمجال الآخر في عندنا لو كانت هذا الدنبك جائز صوته هو أحلى من الطار صوته أحلى من غيره لو كان جائز لكان يستخدم عندنا في الذكر في هذا كما استخدموا الطار واستخدموا اسمه هذا الكبير ذا
0: الطار وال يعني اسم ثاني
3: العده لاحق البصالح
0: الهاجر
3: الهاجر أيوه. يعني هذا استخدمونه هذا استخدام قديم لو كان الدنبك يعني ما هو ليس هو المقصود بهذا لكان العلماء من قبل يستخدمونه يقول اذا ليس هو اذا هو حلال ويستخدمونه في في الزواجات وغيره ما كان الاستخدامات شخصيه لبعض الافراد وخصوصا انه نصوص المذهب من اراد ان يتاكد يرجع الى نصوص المذهب في هذا على تحريمه وانه لا يجوز استخدامه والحمد لله عندنا إذا حرم الإسلام هذا قد أباح لنا غيره فعندنا الطار فعندنا الهاجر كما قلنا والمراويس وغيرها من الطبول الأخرى هي تعتبر حلال ليست محرمة فيه فإذا ننتبه من هذه الأمر الأمر الرابع أو الثالث هو أن ننتبه أيضا من إشغال من سد الطريق الطريق هذا إذا كان أحيانا يكون هناك الزواج وسدون طريق وهذا يكون قد يكون هذا إسفلت هو لو كان شارع جانبي بحيث أنه لا يشق على الناس فهذا لا بأس لكن المشكلة لما يكون هذا شارع هو اسفلت يعني تحصل مشقة كبيرة على الناس أن يلتفتوا أو يتحولوا إلى شارع آخر والضابط هنا في مثل هذه الأمور لأن هذا مؤقت هو انتفاع بالشارع وهو انتفاع مؤقت لا بأس بالاستخدام هذا الشارع في حفلات أو مناسبات إذا ضاق عليهم البيت فلا بأس من هذا بشرط أن يكون فيه يوجد طريق آخر بحيث الناس يمرون عليهم من دون مشقة أما إذا كان لا يوجد إلا هذا الطريق أو كانت هناك مشقة عليهم في مرور انتقال إلى شارع آخر فهنا يكون الحرمة فمن أراد زواج وأراد بركة وخير فهو يتجنب هذه الأمور التي هي محرمة هذا بعض منها والكلام في هذا كثير ولكنه يكفينا هذا القدر منه حتى لا يأخذ
0: نعم جزاكم الله خير فعلا هو موضوع كما ذكرتم بأنكم ذكرتم شيخ سالم مسألة الصلاة وحضور الزواج في الصلاة هنا أيضا أسئلة والكثير البعض يسأل الشيخ سالم عن مسألة الحضور إذا دعي إلى حضور زواج لكن هذا الزواج سيقام في الصالة لاحظنا أنه الكثير من الأزواج إذا كان الزواج في الصالة يمنع زوجته من الذهاب إلى الصالة فهل الحضور في الصالة يعني يعتبر أو ذهاب المرأة وصال نفسه عقد الزواج في الصالة يعتبر مانع من الموانع التي يمكن للزوج أن يمنع زوجته أو يمنع من وجوب إجابة دعوة الزواج
3: طبعا. كلامنا السابق هذا اللي تكلمنا عليه ما نقصد به الصالة يعني ما اجتماع الرجل بامرأته في غير الخلوة هذا هو اللايك أن يجتمع بها في خلوة في غير الخلوة قلنا غير اللايك ولم يصل إلى درجة الحرام إلا إذا كان في تشبه أو في هناك نظر محرم نرجع إلى السؤال وهو أنه الصلاة ذاتها الصلاة كثير من مشايخنا لا يستحب الحضور فيها وربما يمنع نساءه من الذهاب إليها لأسباب متعددة احتمال هناك أن تكون كاميرات موجودة حتى ربما لا يكون صاحب الصالة هو الذي فعلها قد يفعلها من أصحاب الزواجات أو يفعلها بعض المؤذيين يضع جوال في مكان بحيث لا يرى أحد ويخليه يشتغل في ذلك المكان ويصور النساء في البيوت الناس منضبطون وتعرف من هذا ومن ذاك لكن في الصالات عدد كثير ما تعرف أنت من الخير من غير الخير من هو محل الأمانة ومن ليس محل الأمانة فإذا يحق للزوج أن يمنع زوجته من حضور مثل هذه الزواجات وهذا منع صحيح يمكن أن تمتنع هي حتى لو قالها زوجها اذهبي. العكس الآن هي تريد أن لا تذهب وزوجها يقول اذهبي وهي تخاف أن يحصل هناك تصوير أو نحو ذلك من قلة الأدب مما لا يليق بالمرأة المسلمة، فيحق لها أن تمتنع وإن أمرها زوجها بذلك.
0: شخصاً أيضاً لو عندنا بالنسبة للرجل، يعني هل كذلك أنه لو كان مثلاً الرجل يرى أنه هذه الصلاة مثلاً لا تليق به مثلاً أن يدخل فيها، هل كذلك يحق له أن يمتنع وأن لا يذهب باعتبار أنه عذر من أعذار الحضور؟
3: نعم، هذا من أعذار الجموع، من أعذار الحضور إلى وليمة الزواج أن يكون هناك المجلس لا يليق به. كان دعوا الفساق وخلوا يجي يأتي معهم أو الناس الأدنون، وهو لا يليق به، هو من رؤساء الناس، فيمكن أن يمتنع من ذلك لأنه هذا يخل بمرؤته أو ينقص من قدره عند الناس. نعم.
0: شخصاً أيضاً أبو محمد المتصل ذكرنا بمسألة أخرى في مسألة ما يحتاج التنبيه عليه في اختلاط الرجال بالنساء والتزاحم كما ذكر في بعض الحدائق التي قد مثلاً في أيام الأعياد الماضية خصوصاً وفي غيرها من المناسبات في أيام الجمعة وغيرها، يعني تقوم بإقامة حفلات وشيء من المناسبات وهكذا ويجتمع فيها الرجال والنساء قال في مكان ضيق، فما توجيهكم لمن أراد أن يحضر أو من أراد أن يأخذ يعني أهله أو نساءه أو أطفاله إلى مثل هذه الأماكن التي كما ذكر يعني قال كما ذكر أنك يعني حتى نفسك تضيق من هذا الاختلاط والتزاحم الذي يحصل والتدافع الذي يحصل بين الرجال والنساء؟
3: نعم، الجواب بالله التوفيق أنه يكون الحكم في هذا هو التحريم في حال أن هناك اختلاط مؤدي إلى تصادم، أن تصدم الرجال مع النساء، أو هناك نظر محرم، هو ما في تصادم لكن النساء بجانب والمكان بجانب ينظر بعضهم إلى بعض، فيكون هنا الحرمة، فلا يجوز للمرأة، فيكون بعدين الحرمة شملت عدد كثير، فيشمل المرأة لا يجوز لها أن تذهب إلى الحدائق إذا كان هناك رجال إلا إذا أمنت أن تتصادم معهم أو أن ينظروا إليها أو أن تنظر حتى إليهم على القول أو أصل مذهب أنه حرام النظر إلى الرجال مطلقا. الأمر الثاني يكون على القائمين بهذه بهذه الحدائق إثم أيضا إذا كانوا يعلمون أن هناك يحصل تصادم بين الرجال والنساء أو ينظر بعضهم إلى بعض، لأنهم عانوا على معصية، وكل من عان على معصية يكون شريكا في الإثم فيها على قدر مشاركته في هذه المعصية، والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهذه من التعاون على الإثم والعدوان إذا علموا أن هناك يحصل مخالفة شرعية وهم يقرون مثل هذه الأمور أو حتى ما يقرون لكنهم الواقع أنهم يعملون على جلب النساء ولا جلب الرجال، فالصواب أن تكون هذه هي خاصة بالنساء، الرجال يكونون بعيدين عنها كل البعد، فلا يمكن أن يكون في مكان يجتمع فيه الرجال والنساء بهذا الضابط أنه بحيث أن يكون في تصادم أو في نظر بعضهم إلى بعض أو تكون هناك آلات موسيقية محرمة.
0: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم، وأذكر أحبابنا المستمعون بأننا في هذه الحلقة على الهواء مباشرة من برنامج الإفتاء المباشر، فاسألوا أهل الذكر، بإمكانكم التواصل معنا وطرح أسئلتكم على ضيف الحلقة سواء كان بالاتصال المباشر للبرنامج عبر الرقم 414111، أيضا كذلك نستقبل أسئلتكم عبر تطبيق الواتساب عبر الرقم 77118577. وشخص سالم هنا سؤال كذلك من شبوة من الأحباب المستمعون لنا في مدينة عتق بشبوة، يقول فيه السائل قال يسأل في عقد الزواج، قال إذا كان والد البنت لا يتكلم أصلا لا يستطيع الكلام، قال لا يتكلم ولا يسمع، قال كيف يكون عقد الزواج بالنسبة لبنته، قال هل يوكل غيره أم يكتفي بالإشارة في القبول؟
3: تمام، هذا الولي إذا كانت له إشارة مفهمة بحيث يفهمها الفطنون وغيرهم فهذه تكون صريحة يمكن أن يزوج بها، وإذا لم تكن له إشارة مفهمة يعني في إشارة يحتمل أن يراد بها الزواج ويحتمل بها شيء لا يفهمها في ذلك إلا الفطنون، فهذا يعتبر كناية، والكنايات لا يصح بها التزويج، التزويج لابد له من لفظ إما التزويج أو النكاح أو يعني من لفظ مشتق من لفظ ما كان مشتق من لفظ التزويج أو النكاح، غيرها هذه ما يصح بأي لفظ آخر، فلذا إما أن يزوج إذا كانت له إشارة صريحة مفهمة يفهمها الفطنون وغير الفطنين أو يوكل في ذلك، والأحسن في مثل هذه الأمور أن يوكل له أن يوكل حتى لو لم تكن له إشارة صريحة يمكن أو حتى لو كانت له إشارة صريحة يمكن أن يوكل، فالتوكيل هو الأحسن.
0: نعم. الله أعلم. شيخ سالم بالنسبة للذي سيعقد العقد لهذا الرجل كيف سيوصل له فكرة الزواج؟ هل أيضا يحتاج كذلك إلى أن يوصله بالحركة أم
3: لا بيوصله بالقول إذا كان يسمع؟
0: ما يسمع قال هو ما يسمع إلا
3: هو لا يسمع
0: ولا يتكلم, ولا يتكلم.
3: نعم إذا كان لا يسمع ولا يتكلم يوصل له يعني يقول له بالإشارة هل أنت موافق على تزويج بنتك لهذا بأي إشارة هو وهناك إشارات يعني يتعلمونها ويدرسونها فيقول له بهذه الإشارة هل أنت توافق على زواج هذه أو يقول مثلا قل له يشير له بأن يقول له يعني يشير له بأني زوجتك بنتي بإشارة فيقول له بعد ذلك قبلت تزوج نعم وينعقد النكاح بهذا طالما الأهم شيء أن تكون له إشارة مفهمة لأنه هذا النكاح يصان عن الاحتمالات يقول يمكن نريد أن يزوجها ويمكن لا نريد زواج يقين ما عندنا شك فيه أن هذه اللفظة لا تحتمل أو هذه الإشارة لا تحتمل إلا التزويج كل الناس يفهمونها كذا
0: نعم والأفضل كما ذكرتم خروجا من الإشكال أن يوكل غيره نعم. في هذا نعم أيضا هنا سؤال كذلك ورد للبرنامج يسأل فيه السائل عن قال أكل التراب قال أنه واحد يعني مولع أو محب يعني دائما يأكل التراب لكنه قال سمع أن هذا أكل التراب حرام وأنه يوم القيامة تعبى بطنه نار لأنه منهي عنه كما ذكر السائل قال فقال فلهذا هل هذا حديث صحيح وهل هذا فعلا ورد نهي عن أكل التراب وهل يحرم على هذا الشخص يعني كونه يحب التراب ويأكل التراب ولا عنده مشكلة أصلا في أكل التراب فهل يمنع من أكلهم لا
3: جاءت عندنا آية صريحة في ذلك ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فكل ما كان خبيث داخل تحت مسمى الإضرار بالنفس فهو حرام لا يجوز للإنسان أن يتناول لا التراب ولا الحجر ولا أي شيء منه مضرة فكان حرمة التدخين إذا قلنا بأنه حرام إذا كان يحصل منه ضرر فكل ما ينشأ منه الضرر فهو محرم شرعا هناك نوع من أنواع التراب قالوا أنه يؤكل للتداوي وهو الطين الأرميني نسبة إلى أرمينيا هناك نوع يمكن أن يتناوله ولا بأس للمرأة إذا وحمت أنها احتاجت إلى أكل التراب أن تأكل التراب بقدر لا يضرها وحتى هذا الرجل إذا كان مولع بالتراب فيمكن أن يأكل بالتراب بحيث لا يضره فكان نص على أنه يمكن أن يتناول الإنسان من السموم قدرا لا تضره أما الخمر هذا لا يجوز منها لا قليل ولا كثير لكن من التراب يمكن أن يأكل قدرا لا يضره بشرط أن لا يجره الأكل القليل إلى أن يأكل الكثير يعني هو الآن لو أكل حاجة هكذا وضع أسبوع في التراب وضعه هكذا لا يضره لكن إن استمر يعني إنه فعل ذلك بيجر بعد ذلك إلى أن يزيد عادوا قليل فلا ترون بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهمة فإذا كان هذا إذا كان أكل القليل سيجر إلى الكثير والكثير يحصل منه الضرر فهو محرم والله أعلم
0: نعم شيخ سالم هو يذكرون الأطباء إنه هذا الإنسان اللي يجد إنه في رغبة في أكل التراب يقول إنه عنده في نقص في بعض المعادن أو في بعض الأمور في تكوين في جسمه في فيتامينات وبروتينات وغيرها فيحتاج إنه يعرض نفسه على طبيب حتى صحيح. يعالج هذه المشكلة الموجودة عنده
3: ونفس الشيء حتى بالنسبة للأطفال ربما لو أغنوهم أنا كنت شاهد بعض الناس يعطي أولاده قبل أن يخرجون من سمير فرفرة فشار يعطيهم فشار يأكلون لأنه في ملح يغنيهم بعد ذلك عن أكل تناولهم للتراب لأنهم يأكلون من أجل الملوحة التي فيه والله أعلم
0: شخص سلم ذكرتم الكلام كان في بداية الحلقة عن الزواجات وهكذا وهنا بعض الأحباب أيضا سأل سؤال وطلب نصيحة منكم شخص سلم وقد أشرتم إلى هذا في حلقات ماضية لكن لا بس أن يعني تعرجوا عليه خصوصا في الأيام هذه قال في مسألة أنه البعض عندما يدعو المعازيم عنده لكن لا يقوم بعمل وليمة اللحم يعني يقوم بدجاج أو شيء سمكة وغيرها وقال يعني يفاجأ بأنه كثير من الناس يعني يتكلمون عليه بعد هذا الزواج مع أنه دعاهم رغبة أو محبة في أن يشاركوا فرحتهم لكن عندما يجدوا الدجاج أو هكذا البعض قال لا يأكل خصوصا النساء لا تأكل الدجاج أو لا تأكل لحم السمك أو لحم الإبل أو غيره وبعد ذلك يتكلمون عليه ويتهمونه بأنه بخيل وأنه شحيح وأنه دعاهم على هذا الطعام وهو قال يعني هذه استطاعته وهذا مقدرته
3: نعم هناك بالنسبة لهذا هو في ضوابط يعني في أمور بالنسبة للشخص الذي صحت له نية في الاقتصار على هذا أو عدم استطاعته هو تعمد أن يقتصر على الدجاج أو على السمك أو حتى على الأدنى من ذلك من أجل أن يقتدي به غيره فهذه أيضا مقصد حسن أو كانت مقدرته عند هذا لأن وليمة الزواج سنة يعني ليست هذه وليمة متكلفة هو لن يدعو الناس تعالوا لعندي في وقت غير ليس وقت وليمة هذا الذي وقت ليس وقت وليمة يكون يدعو الناس ويجلبهم إلى بيته ويتكلفون مشاوير إلى بيته ثم يقدم لهم أي أكل وهو قد عام، فهذا غير لائق. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه، مطلوب إكرام إكرام الضيف. لكن وليمة الزواج هي مطلوبة، مطلوبة شرعا، ويأتي فيها على قدر ما يستطيع. ولا يجوز لنا أن نتهمه في كل حال بأنه بخيل، حتى لو دعانا وهو قادر على ذلك، ولكن أتى بالدجاج وأتى أو بالسمك أو حتى باللخم أو حتى بالحنيد فقط. هو لا يجوز اتهامه بالبخيل، لأن البخيل هو الذي يمنع الزكاة. هذا البخيل عرفا، البخيل شرعا هو الذي يمنع الزكاة إذا أو يمنع حق وجب عليه. إذا كان ميسير المسلمين في وجب عليه كسوة العاري وإطعام الجائع امتنع من ذلك، هذا يعتبر بخيل. امتنع من نفق على زوجته وعلى أولاده، هذا يعتبر بخيل. وفي بخيل عرفا، من يبخل بالشيء الذي يعني يشحح في الشيء البسيط، هذا يعتبر بخيل عرفا. يعني انت هذا باقي عليه 10 ريال، ابدا 10 ريال انا اريدها، 10 ريال صارت الان كلا قيمة، لكن هذا يشحح عليها ويشحح عليها برغبة، فهذا يكون في نظر الناس أنه هذا بخيل عرفا، أو حاجة نتطلب منه دفع حاجة وحاجة بسيطة وهو عنده أموال عرفا، لكن شرعا لا. فقد قالوا في هذا المعنى أنه عدم جواز اتهام شخص مثل هذا، قال والذكر أفضل من التصدق، فعائب الموسير إذا لم ينفق أتى بسيئين كل منهما أشد مما خله به رما، عصى وفات عظيم الأجر ولم يدري أنه لا يدري. معنى هذا يقول أنا الذكر أفضل من التصدق كما جاء بذلك الحديث، وليس موضوعنا الآن. فعائب الموسر، يعني إذا قال أنا ليه هذا شخص موسر ما أعطى لما وشيء ليس واجب عليه، فعائب الموسر إذا لم ينفق هذا العائب أتى بسيئين كل منهما أشد مما خله به رمى، يعني أشد من رميه لهذا البخيل. أولا عصى، كون اتهم إنسان وقال عليه بأنه بخيل غيبة. والأمر الثاني فاته عظيم الأجر، كان بدلا يقول عليه بخيل يستغفر يحمد الله يذكر الله فيكسب بذلك. ولكن أيضا لا يليق بالمسلم أن يدعو الناس وهو قادر على إطعامهم، وخصوصا إذا كان يعلم أن بعض النساء لا تتناول الدجاج هذا وهو يعلم ذلك، ثم يدعوهم إلى بيته فيبقون من دون أكل. هذه منافي للشهامة، منافي للمروءة، منافي للكرم، منافي لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فليكرم ضيفه. أنت قد دعوتهم، وإذا أنت لا تستطيع أن تعمل وليمة لكلهم لهذا العدد، اقتصر على العدد وهات اللحم الذي يليق بهم، خصوصا إذا كانوا ينتظرون، وخصوصا هذا إذا كانت في الولائم غير المأمورة بها شرعا. أنت بتعمل وليمة زائدة من عندك، أنت بتدعو الناس وتعالوا على حنيد، هذا ما هي دعوة هذه. أنت الآن تأتون لبيوتهم منتظرين أنك ستكرمهم، قدم، قال أنا أريد أن أقدم هذا. ما هو حرام؟ نعم ما هو حرام، ولست آثم بهذا، لكن هذا مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فليكرم ضيفة. أحسن يتركون في بيوتهم بيأكلون أحسن من الأكل الذي بتقدمه لهم. أنت جيت كأنك تريد أن تجوعهم، ما تريد أن تؤكلهم. فالذم هنا حينما يكون الشخص قادر، حينما يكون الشخص قادر ولكن يمتنع من ذلك بخلا أو عدم مبالاة. أنا دعوت الناس اللي بغى يأكل يأكل، اللي ما يأكل هذا منافي أيضا للمروءة. كيف من بغى يأكل؟ أنت إذا قدمت له أكل زين بيأكلون، إذا قدمت له أكل غير زين لن يأكله، وأنت قادر على ذلك. ومن أطعم وذبح ذبائح كثيرة متعددة قاصد بذلك إظهار الكرم وإكرام الضيف، لا يلام على ذلك أبدا، وداخل تحت القربة والطاعة، فكل بنيته. النية هي محددة لهذا مذموم ولا حسن، والله أعلم.
4: جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك هنا سؤال ورد للبرنامج يسأل فيه السائل، قال في الأوقات التي تحرم الصلاة فيها، الأوقات الخمسة التي تحرم فيها الصلاة، قال ما هي الصلوات التي يمكن أن نصلي فيها؟ يعني هل هناك صلوات مستثنية؟
3: ما هي صلوات؟
4: الصلوات التي يمكن أن نصليها في الأوقات التي تحرم فيها الصلاة، أم أن التحريم مطلق لجميع الصلوات، أم أن هناك نوع من أنواع الصلوات بإمكاني أن أصليها حتى في الوقت الذي نص عليه الفقهاء وكما ورد أنه تحرم فيه الصلاة؟
3: نعم، هو المحرم علينا من الصلوات هي نوع واحد ويتفرع من نوع. هو المحرم علينا الصلاة النافلة المطلقة، يعني تسمى هذه صلاة بلا سبب. أنا أريد أن أصلي بعد العصر ركعتين، ما السبب يدعوك لذلك؟ من دون أي سبب، أو أي سبب هو يعتبر متأخر عن فعل الصلاة، يعني أولا نصلي ثم يحصل بعد ذلك السبب. من ذلك صلاة الاستخارة، صلاة الاستخارة أولا نصلي ركعتين الاستخارة ثم بعد ذلك نستخير الله، ليس أولا نصلي ثم بعد ذلك ليس أولا نستخير ثم نصلي، وإنما الواقع أو المطلوب أننا أولا نصلي ثم بعد ذلك نستخير. فإذا صلاة الاستخارة تحرم في الأوقات الخمسة المنهي عن الصلاة فيها. فالخلاصة أنه كل صلاة ليس لها سبب أو كانت صلاة من دون يعني ليس لها سبب أو لها سبب هو متأخر، هذا الذي ليس له سبب يعبر عنه بالصلاة النافلة المطلقة. ويحل كل صلاة لها وقت، خرج وقتها تريد أن تصليها قضاء، فيمكن أن تقضي صلاة الضحى مثلا بعد العصر لأن هذه لها وقت وهذا يعتبر سبب متقدم وهو دخول وقتها. صلاة الجنازة يعتبر سببها متقدم وهو موت ذلك الشخص لما مات نريد أن نصلي عليه، فسببه في الصلاة هذه تعتبر سببها متقدم يصح الصلاة عليه. هذه بالنسبة لصلاة الجنازة إذا كانت أداء ليست إعادة، وأما إذا كانت إعادة فهذا محل خلاف. الذي يظهر أنه يعتمده الحبيب محمد بن سالم الحفيد في فتاوي على أنها تنزل منزلة النفل المطلق، وبعد ذلك أنه لا يجوز إعادتها في الأوقات الخمسة، ثم بعدين ذكر عن بعضهم نفسه في نفس الفتوى أنها تنزل منزلة الفريضة، إعادة هي تعتبر فريضة قال وعليه فيمكن إعادتها.

0: في المطلق فيحرم في الأوقات فتحرم هذه الإعادة الصلاة الجنازة في الأوقات الخمسة. والصلوات التي يجوز فعلها في الأوقات الخمسة هي كل صلاة لها قلنا لها وقت أو لها سبب متقدم وكونها لها وقت ومن السبب المتقدم أو لها سبب مقارن، يعني السبب موجود حال الصلاة مثل الكسوف والخسوف، هذا تعتبر سبب مقارن، يعني لما نصلي الخسوف موجود، لما نصلي الكسوف موجود، تحية المسجد سببها متقدم، فيمكن أن يصلي الإنسان إذا دخل إلى المسجد بعد العصر أن يصلي تحية المسجد ويسجد سجدة التلاوة لأن سببا متقدم وهو التلاوة. لكن الحرمة أن يتعمد الإنسان أن يصلي يدخل المسجد لأجل هذه الصلاة أو يقرأ الآية آية التلاوة لأجل سجدة التلاوة في هذه الأوقات الخمسة، فهذا الذي يكون حرام، ولكن ما عدا هو ليس حرام. بالمقابل أنه عندنا الذي
1: نعم شيخ سلام استقبل اتصال حتى لا أطيل على أبو محمد أيضا متصل معنا، تفضل أخي الكريم.
2: أيوة عندي سؤال.
1: تفضل، ممكن ترفع صوت قليلا؟ نعم.
2: يقولك بنو كثير جماعات الشوارع ضيقك من نوادرك من خليل، يقولك بوتال السيكل بوتال، يعني ما حكم هذا والشوارع وسيعة يعني؟
1: نعم نعم.
2: وأنا الشيخ يوصف يعني تشرف في الأيام هذه كثير يعني.
1: نعم إن شاء الله تسمع التوصيف من الشيخ. نعم
2: نعم إن شاء الله. جزاك
1: الله خير. الله أحب. مرحبا بأخي الكريم. نعم بارك الله فيك. تفضل الشيخ سالم، أردتم إكمال الإجابة، ذكرتم أن
0: في الأوقات في الخمسة
1: الأوقات وعليكم استثنيتم بعض الأمور في
0: أيوة هذا نعم. الذي عليه العمل قلنا عندنا نعم. في تريم عمل مشايخ من قديم الزمان أنهم يكتفون بدل تحية المسجد بالباقيات الصالحات نعم. إذا دخلوا بعد العصر أو بعد الفجر، لأنه في بعض المذاهب الأخرى تقول بحرمة الصلاة في هذا الوقت فهم يراعونها ويكتفون بدلها بالباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، لأنه يقوم مقام تحية المسجد ومقام سجدة التلاوة نعم. حتى لا يقعون في حظر أو منع على مذهب آخر
1: نعم. جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك من الأسئلة التي وردت في البرنامج تقول في أحد الأخوات قالت أحيانا ونحن في الصلاة قالت الأولاد قد يعني يتشاغلون في الصلاة وهم في الصلاة، الأولاد في خارج الصلاة يعني يقومون مثلا بقيام ببعض الأشياء التي قد لا ترضي أو الأشياء التي يحتاجون فيها إلى أن ينبهون عليها أو أن يمنعون من فعلها. هي تقول إذا نحن في الصلاة الآن ونرى الأولاد يفعلون مثل هذه الأفاعيل أو هذه الأعمال، كيف التصرف الأمثل معهم؟ هل يجوز لنا أن نرفع أصواتنا في الصلاة، أن نقوم بعمل شيء من الحركات في الصلاة، أن مثلا نرفع الصوت بالذكر أو شيء من الأصوات الأخرى حتى ينزجر الولد ويمتنع من فعل هذا الأمر؟ وهل مثل هذا كذلك يؤثر على صحة الصلاة أم أنه يجوز لها أن تفعل أو ترفع الصوت في الصلاة دام أنها تريد أن تمنع هذا الولد أو أن تحافظ عليه مثلا من الوقوع في شيء قد يضره أو غير ذلك؟
0: هي المفروض أن تكون غائبة عنهم حاضرة عند الله سبحانه وتعالى بقلبها، فكيف هذه الصلاة بحضرة أولاد يتشاغلون يلعبون، تذهب إلى غرفة أخرى تصلي، تترك الأولاد في مكان تأمن عليهم من هذه من الخطر وتأمن على أمتعتها من إتلافها، وتذهب إلى غرفة أو تخرجهم إلى مكان ما تصلي بحضرة الأطفال يذهبون ويلعبون. هذه لن تكون صلاة فيها، هي صلاة حقيقة، وكان المطلوب أنها أصلا إذا دخلت الصلاة ما تشعر بهم أصلا. قالوا يذكرون في هذا القصة المعروفة المجنون ليلى، أنه هو معروف أنه كان يميل إلى ليلى العامرية، كان يعشقها ويتعلق بها، فمر في أحد الأيام بناس يصلون في الشارع، يصلون في مكان ساحة، مر بهم حتى ولا صلى معهم، يصلون ولا صلى معهم، وكان يتبع كلب إلى أن وصل إلى مكان بيت ليلى أو حي ليلى يدل على الطريق. فلما رجع قال لهم، قالوا له لماذا لم تصلي علينا، لم تصلي معنا، كيف تمر عندنا ونحن نصلي ولا تصلي معنا، أنت تارك للصلاة يعني، وشيء من هذا الكلام يعني يقرعون بالكلام. قال هل رأيتموني وأنتم تصلون؟ قالوا نعم رأيناك. قال أنا والله ما رأيتكم، أنا عاشق والهان بهذه المرأة فما رأيتكم أساسا، وأنتم لو كنتم عاشقين والهان لمن تصلون إليه ما رأيتموني، إذن هذه صلاتكم تحتاج إلى إعادة، عيدوا صلاتكم. وهذه المرأة كذلك مطلوب منها أن تنصرف عن جميع خلق الله وتتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، يكون قلبها حاضر. لكن عموما بالنسبة لصحة الصلاة، الصلاة صحيحة طالما أنها أتت بالأركان كاملة وبالشروط واجتنبت المبطلات، لم تتحرك، لم تفعل شيء. وإذا كان هناك خطر على الأولاد يمكن أن تنبههم بالإشارة إذا كفت الإشارة، أو خافت أن يتلفوا شيء من أمتعتها أو مالها، يمكن لها أن تشير عليهم بذلك. الإشارة إذا كانت بحركة واحدة أو حركتين لا بأس لا تضر، أو كذلك ثلاث إذا لم تكن متوالية لا تضر الصلاة، ولكن الأحسن أن تصلي في مكان آخر ليس فيه ما يشغلها عن الصلاة. نعم
1: نعم. شيخ سالم، كذلك من ضمن الأسئلة الواردة للبرنامج، يقول فيه السائل، ذكر في سؤالين، في السؤال الأول قال: لو صلى الإمام في أو صلى الرجل في صلاة، وهذه الصلاة سرية، لكنه جهر بالفاتحة، بدأ يجهر بالفاتحة في هذه الصلاة، أو العكس، هي صلاة مثلا جهرية وهو لم يسر بالفاتحة وقرأ الفاتحة وبدأ فيها سرا، قال ماذا يفعل الآن؟ هل إذا كان، خصوصا إذا كان مثلا صلاة جهرية وهو أسر بالفاتحة، هل يعود الفاتحة مرة أخرى يرجع من جديد ويجهر بها، أم يواصل من المكان الذي تذكر فيه ولو قرأها كلها كذلك يعني سرية، هل يضر هذا بالصلاة أم لا؟
0: تمام الكلام بالنسبة للإمام صح؟
1: بالإمام نعم.
0: نعم، الإمام إذا بدأ ونسي يقرا سرا فإذا تذكر فالأحسن أن يجهر من الموضع الذي تذكر عنده، فيجهر إذا كان من نصف الفاتحة مثلا هذا المكان تذكر فيجهر به، هذا إذا كان ما بيؤدي إلى لخبطة على الناس. أما إذا كان بيؤدي إلى لخبطة مثلا هو ما تذكر إلا بعد ما انتهى من الفاتحة، لما بدأ يقرأ السورة تذكر، فإذا جهر هنا بيظنون أنه ما قرأ الفاتحة ويقع لخبطة عندهم وحد بينه المفارقة، فيسن له أي الأحسن له أن يعيد الفاتحة ويرفع صوته بها من أول حتى لا يوقع الناس في لبس ولا يوقعهم في حرج.
1: نعم، وأيضا كذلك لو جهر في الصلاة السرية كذلك لا يضر هذا بالصلاة.
0: نعم أيوه، إذا جهر في الصلاة لو جهر في الصلاة السرية،
1: نعم،
0: هذا مخالف للسنة لو كان عمدا، لكن طالما أنه جهرا وطالما أنه نسيانا هو غير مؤاخذ به.
1: نعم،
0: فيسر من أول ما يتذكر ويسن تنبيهه بيقول سبحان الله. الإمام جهر في صلاة العصر.
1: نعم،
0: نحن نصلي خلفه نتركه يجهر، لا، علينا ننبه. كيف طريق التنبيه الرجال هي بيقول سبحان الله، وبالنسبة للنساء بالتصفيق.
1: نعم،
0: صفق المرأة والرجل يسبح لينبهه على أنه جهر، وليس عليه سجود سهو وليس عليه أي شيء، خلاص بمجرد ما يتذكر أنه في صلاة سرية يسر، إلا إذا كان يجهر لحاجة التعليم.
1: نعم. نعم، أيضا ذكر في السؤال الثاني قال أنه يعني الرجل توفي وعليه ديون، وقال أنه عنده أولاد، وكان أحد الأولاد هو سبب في تدين هذا الوالد ومات بسبب الديون، يعني كان الولد هو كما تقول يعني كان سبب في أن الوالد تدين ومات وهذا الديون التي عليه. قال الأبناء باعوا البيت الذي لهذا الوالد وسددوا الديون الوالد، وباقي الأموال اقتسموها، لكن منعوا الولد هذا الذي كان سبب في ديون أبيه، لم يعطوا شيء من الباقي البيت أو باقي ورثة والدهم، باعتبار أنه هو أصلا كما تقول قد أهدر ماله وسبب في أن والده تدين والمال ماله قد سددوا به الديون التي كانت على الوالد. قال فهل هذا يجوز وهل هذا صحيح حرمانه بسبب أنه هو المتسبب في أن الوالد كان يعني كثرت عليه الديون؟
0: تمام، لم يذكر في السؤال سبب الاستدانة،
1: لم يذكر،
0: وربما قد يكون سببها مثلا كان مريضا والأب ينفق هذه الأموال من أجل علاجه، فهنا حقه كامل مثل غيره، ولا يحرم من الميراث. لكن إذا كان هو يعني أهدر هذه فصارت هذه ديون عليه بسبب إهدارة إذا لم يسامحه الأب، أما إذا قد سامحه الأب في هذا وأبرأه من المطالبة، هو صح الابن هذا أخذ السيارة حق أبيهم وأتلفها واحتاجت لإصلاح فخسر عليه هذا المخاسير، ولكن الأب قد سامح الولد في هذا فحقه باقي مثلهم، في حال واحد فقط أنهم يطالبون لا أنهم يمنعونه، هو ميراث مثلهم ليس هذا موانع الإرث، ولكن لهم أن يطالبوه، وذلك إذا كان سبب هذا الدين هو كان سبب إتلاف أو أمانة أضاعها يعني بتقصير منه، فهنا يكون عليه رد هذا الدين إذا ما حصلت المسامحة في حياة الأب، أما إذا قد سامح الأب فحقه باقي مثله.
1: نعم. هو ذكر أيضا قال أنه أخذوا جزء هذا أو نصيب هذا الولد وبنوا مسجد،
0: ما شاء الله،
1: وقال يسألون كيف حكم هذا المسجد وحكم الصلاة فيه. نعم، وهل ينعقد مسجد فعلا أم لا؟
0: إذا كان هذا قلنا بأنه غير جائز.
1: نعم،
0: فهذا مثال كمان قالوا فيه بنى لله مسجدا من غير يحله فكان بحمد الله غير موفق.
1: نعم،
0: كمطعمة الأيتام من كسب فرجها لك الويل، لا تزني ولا تصدق.
1: نعم،
0: وحتى لو فرضنا أنه ليس من حقه يعني هو عليه دين لهم بسبب هذه الإتلافات التي حصلت منه، فربما أحيانا يكون إعطاءه أو لم يبنى المسجد، خصوصا إذا كان في غنى عن المسجد، إذا كان في حاجة المسجد ربما على كل حال الخبر هذا في كونه يصح ولا ما يصح، هذا المدار على ما هو الواقع عليه من الحال من الإتلاف، هل كان عن إتلاف أو كان عن إهمال شيء فضاع، فهذا الذي هو مخاطب به إذا لم تحصل مسامحة في حياة الأب. أما إن حصلت مسامحة في حياة الأب أو كانت هذه ليس عن إتلافات ولا عن إهمال في ودائع ولا عن عارية، فهذا حقه باقي مثلهم، وهذا المال الذي أعطوه المسجد يعتبر إعطاهم له غير صحيح، بل هذا نصيبه.
1: نعم الله أعلم. جزاكم الله خير. سلام، وأستقبل اتصال من أخي عبد الله أحمد من الغرفة. تفضل أخي عبد الله.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أولا نهنيكم مقدما على الغيبة، كل عام وأنتم بخير.
1: كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. يا
3: مرحبا. تفضل. أنا أستاذ محمد يا شيخ سالم.
1: تفضل اسمعك الشيخ. نعم.
3: يا أخي الأيام دي الروايات يعني بالكثرة كثرت، وأصبح أصحاب العروس يوم يقول هذه المسامرة حقهم بالليل، أصبحت تجي الفنانة حقهم تغني وصوت مرتفع يزعج الجيران. وأنا بنعرف ما حكم الجار يوم يروح يشارك عن جاره في هذه الثمر، هل هو من حق الجار أن تروح تشارك زوجة الرجل عن جيرانها في هذه المسامرة؟
1: نعم.
3: مع الصوت العالي.
1: نعم.
3: وأنا نصيحة للهم يسرون هذه بالليل بالعروس على قولهم بالسلة، تصدوا دعايات بالأهوان عن السيارات وهذه. نعم. والرقيص حق النسوان بالشوارع مما يزعج الجيران.
1: واضح واضح.
3: السؤال الثاني،
1: تفضل.
3: وأنا ما يسعى على حكم هذه الفلوس التي تدفع لأصحاب النقاط، كل ما يزعت مكان صاحب نقطة يستلم منك فلوس، ما حكم هذه العدية التي يستلمونها وما حكم من ندفعها لهم؟
1: نعم نعم.
3: شكرا جزاكم الله خير.
1: حياكم الله أخي عبد الله، وتسمع إن شاء الله جابة من الشيخ.
4: نعم. الشيخ سالم، كذلك هناك ذلك سؤال ورد إلى البرنامج، يقول فيه السائل قال إذا كان الشخص لا يعلم أن عليه قضاء، سواء كان قضاء صوم أو صلاة، لا يعلم أنه فاته شيء من قضاء الصوم أو من قضاء الصلوات أو عليه صلاة يريد أن يقضيها، لكن قال عندما أراد أن مثلا يصوم شيء من النفل، قال هل يجوز له أن ينوي قضاء يعني احتياطا، اعتبار أنه إن كان عليه قضاء سيكون قضاء، وإن لم يكن قضاء يعني يكون أصلا ما عليه قضاء، قال فهل يجوز له أنه إذا أراد أن يصلي أن يقول قضاء، أو أراد أن يصلي أن يصوم أن يقول قضاء، وكذلك عند الصلاة أراد مثلا أن يعيد الصلاة مرة أخرى هل يقول كذلك يصلي مثلا صلاة العصر مرة أخرى أو الظهر كذلك قضاء، أم يقول إعادة لأنه لا يعلم أنه أو ليس متيقن أن عليه شيء من القضاء سواء كان في الصوم أو في الصلاة؟
0: تمام. إذا كان لا يعلم بأن عليه قضاء والواقع أنه كان عليه قضاء، الله يعلم مثلا أنه الله يعلم أنه عنده قضاء لكن هو ما يعلم أنه عليه قضاء، فهو ليس مخاطب بها في ظاهر الشرع، وما يفعله من نوافل أو إعادة لفرائض يسد مسدها لو كان عليه قضاء أو كانت عليه صلاة باطلة وما شعر ببطلان هذه الصلاة، أو هي باطلة مردودة يوم القيامة لا ثواب لها، لكن إذا كان يعمل شيء من النوافل فهو يسد الخلل الذي وقع في هذه الصلاة التي ما درى أو كانت إعادة الصلاة، فهذا يغنيه عن أن يتعرض إلى مسألة القضاء، ولكن يجوز احتياطا أن يقول قضاء في صلاة الإعادة حتى يكون احتمالية أنه صلى صلاة غير صحيحة. هو لكن هذا ننتبه إلى مسألة، وهو أن إعادة الصلاة لا يجوز إلا مع جماعة، أو إذا كان الصلاة التي صلاها فيها خلل أو فيها مختلف فيها، يعني خلل فيها يعني خلل يعني خلاف بين العلماء في صحتها، فهنا يمكن إعادة الصلاة، وإلا لا يصح إعادة الصلاة كما قال في المنهاج، ويسلي المصلي وحده وكذا جماعة فلا صح إعادته مع جماعة يدركها، يعني يسلي المصلي وحده حتى لو صلى وحده أو صلى مع جماعة، صلى وحده هذه الآن لأن فيها خلل لأنه فاتته الجماعة، حتى لو كانت كاملة إذا كان بيعيدها مرة ثانية. أما إذا كان بيعيدها منفردا قال مع جماعة، شوفوا الآن يقول أنا مع جماعة يدركها، أما إذا كان بيصلي منفردا فلا يجوز له أن يعيد الصلاة مرة أخرى إلا إذا كانت الصلاة التي صلاها فيها خلاف في صحتها، بعض العلماء يقول بطلانه وبعضهم يقول بصحتها، فيسن أن يعيدها ولو لوحده. الخلاصة أنه يمكن أن ينوي القضاء عند الصوم، ينوي قضاء رمضان وصوم يوما مثلا مقبل علينا عاشوراء أو صيام المحرم، ينوي قضاء عن رمضان وصيام المحرم إن كان عليه شيء، لأنه ربما قد يكون ينسى أو يكون خلل هناك وما شعر، فللضرورة هذه فلا بأس أن ينوي ذلك. نعم
1: نعم. جزاكم الله خير شيخ سالم. كذلك سؤال أو أسئلة أخي عبد الله أحمد من الغرفة ذكر في السؤال الأول، أعود إلى مسألة الزواجات وما يحصل فيها من بعض العادات والتقاليد. ذكر قال الآن قال عند أهل العروس معروف أن الزوج عنده السمر وعنده المرية المعتادة التي يعتادونها، لكن الآن قال كذلك ما ظهر وبدأ الآن في الآونة الأخير وهو أن الأهل كذلك العروس يقومون بعمل الحفلة ولكن للنساء، وقال كما ذكر أنه تأتي الفنانة وتغني لها تلك النساء، وقال ترفع الصوت وقد يكون بالمكبر وحتى يكون إزعاج للجيران. قال ما حكم فعل مثل هذا؟ وأيضا قال حكم من مثلا كان مرأة زوجته جار أو دعي إلى هذا، هل كذلك يمكنها أو يسمح لها بالحضور في هذا الجمع الذي قد يعني يرتفع فيه الصوت بالغناء وبأصوات النساء حتى إلى خارج الشارع؟
0: الجواب إن شاء الله تعالى في هذه النقاط. النقطة الأولى حرمة رفع صوت المرأة الأجنبية بالغناء إذا كان يصل صوتها إلى رجل أجنبي ويستلذ بذلك، فهو محرم عليها إذا ظنت أن الرجل أن صوتها سيصل إلى الشارع. هي تستخدم ميكروفونات، هذه الميكروفونات غير لائق بالمرأة، إلا تكون الميكروفونات في حدود البيت، في حدود البيت لا بأس، أو كان مجموعة من النساء بحيث لا تظهر واحدة متميزة منهن، فهذا إذا كان الميكروفون في حدوده داخل البيت فهذا لا بأس. أما إذا كان يخرج إلى الشارع أو يصل إلى بيت الجيران وكان هناك من يستلذ بصوتها فهو حرام، وإن لم يستلذ بصوتها يمكن يكون هذا منافي للأدب ومخالف للأعراف. هذه بالنسبة لنفس الغناء بصوت هذه المرأة. النقطة الثانية بالنسبة رفع المكبرات لو كان حتى الرجل هو الذي يغني ويصل الصوت إلى الجيران، نتكلم على حكم الشرع في شيء وعلى أمر أولى في شيء آخر. حكم الشرع أنه كل من انتفع بملك على حسب العادة لا يضر وإن أضر الملك والمالك. يعني الآن هم هذيلا يريدون أن يحتفلوا، عندهم باصال، عندهم شرع حلال ليس فيه حرمة، ويستخدمون آلات حلال في بيته، فيجوز له أن يرفع صوته قدر ما يشاء وإن تضرر الجيران بعدم النوم. هذا من ناحية الجواز، لأن في منعه من هذا إضرار به، والضرر لا يزال بالضرر. الجيران متضررين من الشرح أو الحفلة التي هي في البيت، لكن لا يمكن لنا دفع هذا الضرر إلا بمنع الإنسان أن يتصرف في ملكه، فهذا لا. نقول بعد ذلك الأولى واللائق به أن يراعي الجيران حتى إلى يكون إلى فترة غير متأخرة من الليل إلى 12، ما بعدها ما عاد يليق أن يكون هناك، لكن من ناحية الحكم الشرعي يجوز حتى إلى الفجر طالما أنه في حدود البيت ليس في الشارع. أما الشارع هذا مشترك. الآن تأتي مسألة السيارات، هذه النقطة الثالثة. النقطة الثالثة وهي مسألة السيارات، سيارات والهون هذا طالما أنه في الشارع، هذا الشارع مشترك بين الناس ليس مختص بك، فلا يجوز لك أن ترفع إذا كان يؤذي الجيران إيذاء شديدا. وأما إذا كان إيذاء خفيفا، إذا مريت بسيارتك هذا يؤذي الناس لكن إذا خفيف هذا ما يكون مكروه، أما إذا كان وصل إلى درجة الإيذاء الشديد فهو يعتبر حرام ولا يجوز أبدا، لأنه هذا من الإزعاج الشديد الذي يؤذي الناس، وإذا الناس محرم يعني ليس مجرد حاجة بسيطة أزعاجه من النوم فقط يسير ويمكن أن ينام أو وصل به الحال إلى أنه هذا ذاب عنه النوم تماما أو إضرار شديد وهو يضر وهو يعلم ذلك، فهذا يكون محرم عليه. حضورها إلى هذا البيت، حضور المرأة، وهذا النقطة الرابعة، يمكن أن تحضر في هذا البيت وتحضر معهم المناسبات إذا كانت هذه ليست فيها شيء محرم من آلات موسيقية محرمة، يمكنها أن تحضر ذلك، يمكن أن تحضر وتجلس معهم ولو كان الصوت يصل إلى الشارع، ما لم تكن هناك امرأة مغنية. إذا كانت امرأة مغنية وصوت إلى الشارع وتظن أن هناك رجال يستمعون إلى صوتها باستلذاذ، فحرام عليها أن تحضر لأنها تشارك هي في الحضور، هي الآن مقرة للمعصية، وكل من حضر في مكان معصية ولا يستطيع أن يزيل هذا المنكر يجب عليه أن يفارق ذلك المكان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. القوم الظالمين لا تقعد إذا تذكرت، نسيت أنت وجلست معهم لا أنت ذكرت، لا بأس في النسيان، لكن ما بعد النسيان يجب عليك أن تفارق المجلس. أظن أجبنا على أسئلة.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. أبو محمد اتصال معنا كذلك، من أبو محمد تفضل. أبو محمد
5: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: يا أخي أنا عندي حول الباصات هذه اللي يروح للمقلة ولا حضرموت يعني الوادي كله تمام.
1: نعم
5: يا أخي صلحوا مخفي هذا الأسود كله، قرطة السيارة تقول ليش يعني تقول غرفة نوم.
1: طيب تمام
5: يعني مخفي يعني ما السائق يشوف الحاجة بسيط يعني على توت المسطرة يعني من قدام. وانت عارف هذا الشارع اللي عبر كم ناس راحوا ضحايا راحوا في ساو راحوا في كل مكان بسبب هذه الشغلات هذه والسرعة كمان والعيال شباب صايشين.
1: وجه سؤالكم في وضع هذا الساتر يعني ماذا قصدتم وضع حكم وضع يعني نعم
5: ولا شيء ثاني على أصحاب الدراجة ثاني
1: نعم.
5: يا أخي مزعجين يا أخي غرام هذا يعبر من جنبك تقول طائرة والله بقيت أنا حتى يعني العلماء حقنا ولا الخطاب في المساجد حتى يوم الجمعة هذه كلهم الشباب هذه ينتقوم يعني نعم. في المساجد
1: نعم واضح
5: تسمع أمراض على الشوارع الرئيسية والله أمراض
1: نعم. تسمع إن شاء الله الجبهة من الشيخ
5: الله يجزاك الله
1: نعم. شيخ سالم أختم اليوم بالطريق طبعا كل باقي الأسئلة معي كلها تتكلم عن الطريق ولو وفيما تبقى من الحلقة. أخي عبد الله أحمد ذكر في سؤاله الثاني عندما قال في الطريق تجد بعض النقاط في الطريق وتأخذ منك تطلب بعض النقاط تطلب بعض المبالغ سواء كان وهي الغالب أنها تأخذ من أصحاب القواطر الكبيرة وغير ذلك لكن أحيانا قد تجد البعض يطلب حتى من السيارة الصغيرة يأخذ شيء من الأموال. قال ما الحكم أخذ هذه الأموال وما حكم الدفع لهؤلاء الذين يطلبونها؟
6: جاء في الحديث الصحيح كان ختام وداع النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع للناس يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. بعد أن نبههم أي يوم نحن أي شهر نحن أي كذا من أجل أن يتنبهوا لما سيقول مع أنه هذا الأمور معلومة من بداية الإسلام ما يحتاج لأن يقولها الآن في خطبة الوداع. معلوم حرمة الدم معلومة حرمة المال معلوم حرمة العرض لكن يعيدها النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد لهم ووداعا لهم ألا هل بلغت يقول شو أقولكم بلغت وما بلغت ألا هل بلغت فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من قبل ذلك أن يقول عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ولا يحل لك من مال امرئ إلا ما أعطاك عن طيب نفس. فأي مال يؤخذ من أي إنسان ليس عن طيب نفس وإما عن حياء وإما أخذ بالقوة فهو يعتبر غصب آثم به إن طاب له اليوم فهو في الغد يكون مر عليه ويؤاخذ به مؤاخذة تامة محاسب عليه يوم القيامة. فلا يجوز لأي إنسان أن يأخذ من أي إنسان مال في الطريق مقابل مروره على هذا إلا لو كانت الطريق هي ملك له لو كانت الطريق ملك له ويأخذ أجرة على مروره على هذا فلا بأس لكن ما عدا ذلك لا يحق له ذلك ويعتبر هذا يدخل في معنى قطع الطريق يأخذ من الناس مال بغير وجه حق في إذا كان له وجه حق فهذا الاعتراض عليه وجه شرعي صحيح لكن طالما أنه ليس له وجه شرعي صحيح فهذا يعتبر إثم ويعتبر حرام وأخذه عن طيب ليس عن طيب نفس. إن أعطاك أنت طلبت منه شيء من ده بالطريق طلبت من هذا أعطني هكذا فأعطاك وأنت لم تتلبس لم تلبس عليه أنك محتاج والواقع أنك لست محتاج وإلا أيضا حرام. لو واحد من الناس جاء أظهر لك أنك محتاج أنه محتاج وهو الواقع أنه ليس محتاج فأعطيته فهو لا يملك هذا باطنا يملكه ظاهرا لكنه عند الله سبحانه وتعالى يعتبر كأنه أخذه بغير وجهك. وكذلك أيضا الذي أخذه بالحياء ما الأخذ بالحياة كالأخذ بالسيف ما أخذ بالحياة كأنهم أخذهم بالسيف كل ذلك حرام. نذكر أنفسنا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا أو نحو هذا المعنى جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري. نعم
1: طبعا شيخ سلام لعلي أكتفي بهذا القدر في الأسئلة وأؤخر أسئلة أخي أبو محمد المتصل في نهاية الحلقة إن شاء الله سنبدأ بها إن شاء الله في الحلقة المقبلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجزيكم عنا خير شيخ سالم وأن يجعل إن شاء الله كل ما قلت في ميزان حسناتكم. وهكذا وصلنا بكم أيها الأحباب إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الإفتاء المباشر فسأل أهل الذكر. في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الثناء والدعاء لضيف الحلقة والشكر أيضا لكل من ساهم معنا في هذه الحلقة سواء كان بالاتصال أو من المتابعة أو بالاستماع وأيضا الشكر لمنفذ هذه الحلقة الأستاذ عبد الله بمبروك بريك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا وأن يكرمنا وإياكم بكمال التوفيق والإعانة على طاعته وأن يجنبنا وإياكم الأسوأ والأدواء. والملتقي بكم إن شاء الله يتجدد في حلقة الأسبوع القادم. أستودعكم الله في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: يا من يحب الله
8: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب. حوار الأستاذ محمد بن عبد الرحمن بافضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: كلمة مبيد في معناها كلمة واضحة يفهمها كل إنسان، يعني عبارة عن مادة سامة، مادة هالكة، مادة قاتل الإنسان والحيوان إذا استخدمت بصورة غير طبيعية. في العوالم الخارجية الآن الناس أهملت المبيدات واستغنت عنها واستخدمت بدائل أخرى، بالذات في الجانب الزراعي اللي هي المقاومة الزراعية، المقاومة الحيوية والمقاومة الميكانيكية.
1: برنامج الإرشاد الزراعي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: الصلاة هي الدعاء بخير، والصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهي التي فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دون واسطة، أي أن الأعمال الأخرى فرضها الله سبحانه وتعالى بواسطة الأمين جبريل، ولعظم الصلاة ولأهميتها فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليلة أسري به.
1: برنامج الإسلام وبناء المجتمع يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: الإنسان وارد في كتاب الله تعالى في أكثر من موقع، والمقصود هنا بالإنسان أي بمعنى المخلوق الذي خلق من أجل الفطرة، وكلمة الفطرة المقصود بها المراد الذي يريده الله، والمراد الذي يريده الله به هو السكون والهدوء والسلام. هذه الوظيفة الأساسية للإنسان التي أراد الله للبشرية أن تكون قائمة بها كخلافة على الأرض.
1: برنامج الإنسان في القرآن يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء يعاد في المساء.

هل رأيت مرة في منامك رؤيا عجيبة فتلهفت على عالم يفسرها لك؟ فإن إمام المعبرين هو محمد بن سيرين أبو بكر البصري الأنصاري مولى أنس بن مالك رضي الله عنه. قال الذهبي: قد جاء عن ابن سيرين في التعبير عجائب يطول الكتاب بذكرها، وكان له في ذلك تأييد إلهي. كان دقيقا في نقل العلم، فلا يرى رواية الحديث بالمعنى. قال ابن عون: كان محمد يأتي بالحديث على حروفه، وكان الحسن صاحب معنى. وقال هشام بن حسان: حدثني أصدق من أدركت من البشر محمد بن سيرين. وعن خليف بن عقبة قال: كان ابن سيرين نسيج وحده، كان فقيها غزير العلم. فعن عثمان البتي قال: لم يكن بالبصرة أحد أعلم بالقضاء من ابن سيرين. وقال عوف الأعرابي: لم أرى أحدا أعلم بتجارة ولا بقضاء ولا بفرائض ولا بحساب من محمد، وقد جمع مع علمه وتجارته الورع. قال مورق العجلي: ما رأيت رجلا أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه من محمد بن سيرين، وكان من أزهد الناس. قال ابن سيرين: ما حسدت أحدا على شيء قط، برا ولا فاجرا. وقال أبو عوانة: رأيت محمد بن سيرين في السوق فما رآه أحد إلا ذكر الله. توفي ابن سيرين بعد الحسن البصري 100 يوم، وذلك في شوال 10 و100 للهجرة. ومن حكمه النفيسة قوله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. رحمه الله رحمة واسعة.

0: الدعاء في الخطبة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حولنا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. أخرجه البخاري ومسلم.
1: الإشارة في الدعاء.
2: عن حسين بن عبد الرحمن أن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. أخرجه مسلم.
3: اجتناب التكلف في الدعاء. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرار، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه، فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه. فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني لا يفعلون إلا ذلك لاجتناب. أخرجه البخاري.
1: وعن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. أخرجه أبو داود.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ أسامة الصافي، ومن ثم تستمعون إلى تلاوة عطرة لمجموعة من السور المباركة بصوت القارئ الشيخ أسامة بن هاشم الصافي.

فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس

إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك

فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر

كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لسورة الكهف، كما استمعنا وإياكم إلى مجموعة من السور المباركة بصوت القارئ الشيخ أسامة بن هاشم الصافي.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لكم الأذان وخطبتي وصلاة الجمعة مباشرة من جامع الروضة بعيديد بتريم.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

عن ذوي القدر العلي والفخر الجلي ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر

حبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه ووليه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ورسولك سيدنا محمد إمام الأبرار وقائد المتقين إلى جنات تجري من تحتها الأنهار، وعلى آله الطاهرين وأصحابه حماة الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائك يا رب العالمين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ألا أيها المسلمون، فاتقوا مولاكم سبحانه وتعالى واشكروه على ما أعطاكم وعلى ما هداكم، فقد قال جل جلاله وتعالى في علاه: وقليل من عبادي الشكور، فقليل من يوفق لشكر الله سبحانه وتعالى، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة. ومظاهر شكر الله جل جلاله وتعالى في علاه أن نصرف أو ينتصرف أيها المسلم نعم الله سبحانه وتعالى فيما خلقت من أجله، فما أعطاك الله عز وجل من جميع النعم الظاهرة والباطنة تصرفها فيما يقربك إلى الله وما يحببك إلى مولاك جل في علاه، فمن عمل ذلك أحبه الله سبحانه وتعالى، ومن استخدم نعم الله عز وجل في عكس ذلك أي فيما لا يقربه إلى الله وما لا يحببه إلى مولاه فقد استوجب المقت والغضب والعياذ بالله. ألا أيها المسلمون، فلنستخدم نعم الله سبحانه وتعالى فيما يقربنا إلى الله. وقال الإمام الغزالي: تفكر لو أن ملكا من الملوك الأسخياء الشجعان الكرماء تكرم على بعض رعيته بمال وبقرب، ثم أن ذلك الشخص استخدم ذلك المال في عكس مراد الملك وفي زعزعة حكم الملك وفي الفجور بنساء الملك وفي المساعدة لأعداء الملك، ما كان يستوجب ذلك الشخص، يستوجب ذلك الشخص البعد من ذلك الملك والطرد والخسران، لأنه استخدم النعم التي أعطاه إياها ذلك الملك في عكس مراداته وعكس ما يقربه. وكذلك بعض الناس يستخدم نعم الله التي أعطاه ربه إياها في عكس ما يقربه إلى الله عز وجل وعكس ما يحببه إلى الله، بل وفي تحطيم وتدمير الأوامر الإلهية ومخالفتها وإبعاد الناس عنها. فلا شك أن هذا بحكم العقلاء والمنصفين يستوجب الغضب من ملك الملوك سبحانه وتعالى. فلنصرف نعم الله التي أسبغها علينا عز وجل ربنا باطنة وظاهرة، كما قال سبحانه وتعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن أعظم نعم الله التي نستخدمها فيما يقربنا إلى الله عز وجل العقل، فأن هذا أعظم نعمة بها يميز الإنسان ويشرف الإنسان فيستخدم عقله ويفكر فيما يقربه إلى الله. بعض الناس وهم غير المسلمين يستخدمون عقولهم عكس ما يقربهم إلى الله، فبدلا يكون هذا العقل نعمة لهم تقربهم إلى المولى وتحببهم إلى الرب جل جلاله، يستخدمون عقولهم عكس ذلك، لا يفكرون في عقولهم فيما يقربهم إلى الله ولا ما لا يثمر لهم المتابعة والقرب من النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيفكرون في بعقولهم في قضاء شهواتهم وإرضاء نفوسهم والقيام بتنفيذ غضبهم، فيستخدمون عقولهم عكس ما أوجده الله. أوجد الله العقل كيف يتقرب الإنسان إلى ربه وكيف ينشر نور نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيستخدمون عقولهم استخداما عكسيا، فبدلا يصير العقل مقربا لهم إلى المولى سبحانه وتعالى ومحببا لهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصير عقولهم مبعدة لهم عن الله ومبعدة لهم عن رسول الله، ويصير علمهم ظاهرا من هذه الحياة، كما قال سبحانه وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أعاذنا الله والمسلمون من تلك المهالك، وقربنا سبحانه وتعالى منه ومن نبيه محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم في هذه الدار وفي الدار الآخرة. ألا أيها المسلمون،
فلنفكر بعقولنا فيما يقربنا إلى مولانا وما يجعلنا سبحانه وتعالى من عباده الشكارين الذين يشكرونه جل جلاله وتعالى في علاه في كل حال. وقد وعدنا ربنا سبحانه وتعالى بالمزيد مع هذا الشكر، فقال سبحانه وتعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. يقول العلماء: هذه الآية مؤكدة بلام التوكيد ونون التوكيد. وما أعظم شيء نشكر الله عز وجل عليه، حتى قبل نعمة العقل نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان. هذه النعمة العظيمة لا تأتي بالتفكير، ولا تأتي بالذكاء، ولا تأتي بالجهد، ولا تأتي بالعلم. كم من ذكي لم يهتدي للإسلام، وكم من عالم لم يهتدي للإسلام، وكم من مجتهد في العبادة من أحبار اليهود والنصارى لم يهتدي للإسلام، وكم من شخص توفرت عنده الأسباب للدخول في هذا الدين العظيم فلم يدخل في هذا الدين العظيم. لأن الإنسان لا يقدر أن يهدي نفسه بنفسه، ولا يقدر أن يهدي غيره، إنما الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء من عباده. فاشكروا مولاكم على نعمة الإسلام والإيمان، وعلى نعمة التوحيد، وعلى نعمة كوننا وكونكم من أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خير أمة أخرجت للناس، كما قال مولانا سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أشار في هذه الآية إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو القيام بأعمال الخير والزجر عن أعمال الشر كما تقوم به بعض المؤسسات أو بعض الأفراد أو بعض الأشخاص، ينهى عن الأمور غير الحسنة في المجتمع وينشر الأمور الطيبة في المجتمع، لكنها إذا كانت غير مقرونة بالإيمان بالله لا تنفع ولا تفيد، إنما يحصل عليه ثوابه ويحصل على أجره في هذه الحياة فقط. ولذلك ربنا عز وجل ربط الأمر بالمعروف ومثل كل عمل خير يقوم به، والنهي عن المنكر ومثل أي فساد يبعده الإنسان عن وطنه أو عن شعبه أو عن مجتمعه أو عن البلد الذي يعيش فيه، أو يدفع عنهم أمراض أو آفات. إذا لم تكن مقترنة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو أصل الأصول وأس الأسس، لا ينفع ذلك. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأساس والأصل الإيمان بالله، وهو كما قلنا وكما قال العلماء لا يأتي بالتفكير فقط. كم شخص يجلس يفكر سنوات ولم يهتدي لله؟ جلس بعض علماء الدنيا في إحدى الغابات سنوات طويلة يدرس ويفكر في النمل، كيف هذا النمل وكيف يتحرك وكيف يعيش وكيف يتكاثر، وكم عدد أصناف النمل، حتى كتب كتابا عن النمل كاملا يقول فيه أن أصناف النمل التي أحصاها وعدها في تلك الغابة وصلت إلى 800 نوع. وبعد هذا التفرغ وبعدها تلك الدراسات لم يهتدي بنفسه إلى الله عز وجل، ولا إلى خالق هذا النمل، ولا إلى موجد هذا النمل، بل بقي محصور في المخلوقات، وبقي فكره وجهده وعمله مقصور على تلك الحشرات، يتفكر فيها ويتدبر فيها كيف تتكاثر، كيف تنتهي، من أي نوع، من أي سلالة، من أي كذا وكذا، ولم ينتهي إلى الإيمان. فلو كان التفكير فقط هو الذي دافع الإنسان للإيمان لكان هذا أسلم، ولو كانت العبادة والذكاء لكان دخل كثير من الفلاسفة الإسلام، ولكن الإيمان والإسلام بالهداية من الله جل جلاله وتعالى في علاه. فلنشكر ربنا سبحانه وتعالى على هذا الاختصاص الرباني والعطاء الإلهي المحض المطلق، الذي نظن أنه بسبب والدينا أو بسبب بيئتنا أو بسبب من الأسباب. صحيح قد توجد الأسباب، ولكنه من الله جل جلاله وتعالى في علاه. ولذلك ربنا يقول لنا سبحانه وتعالى عن هذا الشكر العظيم: كيف يحسد الشيطان الإنسان، وكيف تحسد الشياطين الآدميين والمسلمين بالخصوص. فعداوة الشياطين للجنس الإنساني وللنوع الآدمي بعمومه، وللمسلمين والموحدين وليتبع الأنبياء بالخصوص، فيحسدون حتى البشر العاديين، فيضايقون قلوبهم ويغرون نفوسهم ويدفعونهم إلى الانتحارات، ويملؤون قلوبهم غيظاً وضيقاً وهماً وحزناً وكرباً، حتى تدفعهم ذلك الهم والحزن والضيق إلى الانتحار والعياذ بالله، وإلى إلقاء أنفسهم في المهالك
فعداوة الشيطان لعموم البشر، وأن كانت دعوته المسلمين بالأخص خوفاً أن ينجح المسلم أو الموحد أو الواحد من أتباع الأنبياء ينجح في اختبار الحياة فيبتعد عن المعاصي ويقوم بالطاعات، فيثمر له ذلك محبة الله والفوز بلقاء الله عز وجل والفوز بجوار الله في دار الكرامة ودار الإنعام والفضل الإلهي الأبدي السرمدي. فلنحذر أيها المسلمون من دسائس الشيطان، ونشكر ربنا جل جلاله وتعالى في علاه ولو باللسان، فإن شكر اللسان والتلفظ بشكر اللسان يرتفع بعد ذلك نوره وسره إلى الجنان وإلى الباطن، فيمتلئ القلب بشكر الله عز وجل وإرى النعم من الله سبحانه وتعالى ويشكر ربه عز وجل عليها. وروية النعم من الله عز وجل بحد ذاته هذا شكر لله سبحانه وتعالى، وإعطى كل ذي حق حقه، أنت أعطيت الأمر حقيقته، رددت الأمر إلى الله، فالنعم منه جل جلاله وتعالى في علاه. فلنشكر ربنا سبحانه وتعالى ولو باللسان، فيرتفع منا ذلك الشكر إلى امتلأ القلوب بنعم الله سبحانه وتعالى وروية النعم من الله جل جلاله، فنمشي في الطريق الصحيح، طريق التقرب إلى الله جل جلاله واتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جعلنا الله وإياكم من عباده الشاكرين، ومن عباده الذاكرين، ومن عباده المقبلين المقبولين المحفوظين الموفقين، آمين يا رب العالمين. ونشر سبحانه وتعالى أنوار تلك الهدايات في قلوب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل كريم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، وهدانا سبحانه وتعالى إلى صراطه المستقيم، وأجارنا من خزي وعذابه الأليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: الحمد لله العلي الكبير اللطيف الخبير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحمد سبحانه وتعالى أبلغ حمد وأنماه وأشمله وأزكاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه ووليه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد إمام الأبرار وقائد المتقين إلى جنات تجري من تحت الأنهار، وعلى آله الطاهرين وأصحاب حماة الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائك يا رب العالمين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، تقوى إله العالمين، فإنها عز وحرز في الدنيا والمرجع فيها غنى الدارين، فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي. ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة، ومن لم يكن في طاعة الله شغله على أي حال لا يفوز ببغيتي. ألا أيها المسلمون، من أعظم مظاهر وحقائق تقوى الله جل جلاله وتعالى في علاه شكره سبحانه وتعالى على نعمه الباطنة والظاهرة، كما قال عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. والظاهرة ما يدرك بالحواس، والباطنة ما لا يدرك بالحواس. فأنت أيها المسلم تتمعن بنعم الله عز وجل الظاهرة والباطنة. هل تعلم أيها المسلم وحتى غير المسلم، هل يعلم الإنسان أنه الآن في هذه اللحظات وهو جالس في هذا المسجد يتنعم ويتمتع بنعم من الله عز وجل عظيمة لا يدريها، ولو كشفت له لما استطاع الحياة. يقول العلماء: لو فرضنا أن الإنسان فقط سمع صوت الأمعى عندما تهضم الطعام، سمع صوتها لما التذ بمنام، ولما التذ بجلوس، ولا تكدرت حياته وتكدر صفوه وتشوش من هذا الصوت الذي يسمعه من بطنه، كيف طعامه يهضم في هذه الحالة. نعم الله سبحانه وتعالى الباطنة التي لا تدرك. تعلم أيها الإنسان أنك في كل لحظة من اللحظات كيف أعضاءك الباطنة تقوم بوظائفها تسخير من الله عز وجل، ليس لك أي اختيار في ذلك. فالكليتان مثلا تصفيان الدم من غير اختيار منك، ولا أوامر منك، ولا علم منك، ولا معرفة منك. الواحد منا في أعماله وفي معاملاته ولا يدري ماذا يجري داخل باطنه. تعلم أن الكبد كما يقول العلماء يؤدي 6000 وظيفة داخل بدنك أيها الإنسان، 6000 وظيفة. ولو اعتقد الإنسان أن 6000 هذا العدد مبالغ فيه، ربما يكون معذورا لجهله، ولكن هذه حقائق علمية لا يمكن في مثل هذا الزمان إنكارها، لأنها صارت مكشوفة بالآلات العلمية وبالوسائل الحديثة. تعلم أيها المسلم كيف قلبك يتدفق الدم ويشتغل وأنت نايم ولا تدري؟ تعلم كيف أن روحك عندما تنام تفارق جسدك ثم تعود بعد ذلك وأنت لا تشعر وأنت لا تدري؟ كما قال سبحانه وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. تعلم أيها المسلم أن لك وغير المسلم حتى أن لك ليس لك أي اختيار في ذوق الطعام، إنما اختيارك فقط في مضغ الطعام، كيف تجيد المضغ، كيف تكثر المضغ، كيف تنقص المضغ. أما ذوق الطعام فليس لك أي اختيار فيه، ربك قد خلق خلايا الذوق في اللسان وانتهى الكلام، أنت تتذوق فقط وليس عليك إلا الشكر. هل تعلم أنك ليس لك أي اختيار في الدورة الدموية التي تكون في داخلك؟ وكم من نعم باطنة، قال ربنا عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. النعم التي لا تدرك أبدا، ولكن كشفها لنا نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، كشف كثيرا منها في أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه. وكشفت هذه العلوم العصرية وقبل العلوم العصرية تكلم أئمة الدين عنها كالإمام الغزالي وابن القيم وغيرهما، سواء كان في عالم الرجال أو في عالم النساء، حتى في عالم المرأة. كم من نعم الله عز وجل في جسم المرأة لا يكون في الرجل خلاف بين هذا وهذا. فربنا سبحانه وتعالى قال: وأسبغ، إشارة إلى ماذا؟ إلى أن النعم هذه شاملة الإنسان من رأسه إلى قدميه، مثل الثوب السابق ودروع سابغات. أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الظاهر الذي تشاهدونه والذي تحسونه والتي تدركونه أمامكم لشاهده، سواء كانت النعم الخاصة بالمسلمين أو المشتركة بين المسلمين وغير المسلمين. نعم مشتركة بين المسلمين وغير المسلمين، الله أوجدها سبحانه وتعالى برحمته لكل من أوجده في هذه الحياة، كل من أوجده في هذه الحياة مسلم أو غير مسلم. قال سبحانه وتعالى: أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قال بعض المفسرين المراد، والله أعلم بقوله، وهو اجتهاد ذلك المفسر، بقوله سبحانه وتعالى: أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، إشارة إلى ماذا؟ إلى مص الثدي بعد الخروج من الولادة. من يعلم الطفل الصغير أو الطفلة الصغيرة ويخبره ويأمره الآن مص ثدي أمك، الآن مص هذا الماء، الآن اشرب هذا، من يعلمه آلية المص؟ من يعلمه؟ حتى قالوا لو فرضنا أن إنسان في الزمن الأول في الزمن القديم ولد ولا يعرف كيف يمص كان انتهى هذا الإنسان. ممكن الآن في زمننا هذا يعملون المغذيات والإبر والتدخلات الطبية، أما ما قبل ذلك لا يعلم شيء. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وما لا نعلمه أكثر مما نعلمه. النعم التي نشاهدها أمامنا ونعلمها قليلة جدا مقارنة من النعم التي لا نعلمها، سواء كانت في عقولنا أو في بطوننا أو في أرجلنا وغير ذلك. فلنشكر ربنا سبحانه وتعالى، وأعظم شيء نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة كوننا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فأنا نعمة الإسلام والإيمان يتبعها التنعم بالنعم الأبدية في دار البقاء والخلود، في دار الضيافة الإلهية والكرم الرباني أبد الآبدين ودهر الداهرين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في السعداء الذين كتبهم سعداء وعلم في الأزل أنهم سعداء. قال سبحانه وتعالى: فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض. أبد الآبدين، ليس ألف سنة ولا مليون سنة ولا مليار سنة، خالدين فيها أبدا. حتى قال العلماء لو عاش هذا الإنسان في الجنة مليون سنة سيعيش كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، سنه سيعيش كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، سنه 33 سنة، طوله 60 ذراع، وعرضه 7 أذرع، صورته أقرب في الحسن والجمال إلى صورة سيدنا يوسف، أخلاقه مع زوجاته وغلمانه في الجنة كأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أخلاقه كأخلاق رسول الله. ولو عاش ذلك المسلم مليون سنة سيعيش كذلك كما أخبر الرسول، سنه 33 سنة، طوله كذلك، لن يزيد عمره ولن يطول سنه ولن يضعف بدنه ولن يحصل أي تغيير فيه. ولو عاش مليون سنة لن تظهر حتى شعرة بيضة واحدة فيه، لن يحصل أي ألم في ظهره أو في ركبته، أبد الآبدين. وكذلك الكافر والعياذ بالله والفاجر الذي جحد آيات الله وتكبر على أوامر الله سبحانه وتعالى وأبى أن يخضع لهذا الإله الخالق القادر العظيم سبحانه وتعالى، واغتر بعقله أو اغتر بعلمه أو بمعلوماته، كما ترون كثير من الكفرة والفجرة اغتروا بالمعلومات عندهم عن هذا الكون وما في هذا الكون، ولم يخضعوا للواحد إلى حد سبحانه وتعالى، أو ظلموا الناس والعياذ بالله جل جلاله وتعالى في علاه، فسيعيشون كذلك أبد الآبدين. فالعقوبة الإلهية ليست مؤقتة، ليست مؤقتة، والعقوبة الإلهية كما قال العلماء أنها، ومنهم شيخ الحبيب عمر حفظه الله، أن العقوبة الإلهية أنها لا تقدر على حسب الزمن، ليست العقوبات على حسب زمن الجريمة. إذا إنسان قتل شخص في يوم أو في ساعة ليست عقوبته على حسب الزمان الذي ارتكب فيه الجريمة. إذا شخص سرق مكانا ما لمدة 2 ساعة استغرقت السرقة، أو حتى 1 شهر مع التنفيذ والتخطيط، ليست العقوبة الإلهية في النار على حسب زمن المعصية. العقوبات الإلهية مؤقتة بترتيب إلهي وتقدير رباني، لا نظر للوقت فيها، نظر إلى فحش الجريمة وإلى خطورة الجريمة التي فيها مخالفة الله جل جلاله وتعالى في علاه. أعاذنا الله وإياكم المسلمين من موجبات السخط الإلهي والغضب الرباني، واجعلنا سبحانه وتعالى من عباده الشاكرين الذاكرين الشكارين الموفقين. آمين يا رب العالمين. وصلوا وسلموا على من أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه، فقال مخبرا وآمرا لنا تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ورسولك سيدنا محمد إمام الأبرار وقائد المتقين إلى جنات تجري من تحت الأنهار، وعلى نيسه في صحبته ورفيقه في تربته شيخ الخلافة ومستحقها بالتحقيق خليفة رسول الله أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصواب شهيد المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمامه المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى بقية أصحاب نبيك والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولي علينا خيارنا، واصرف عنا شرارنا، وغزر أمطارنا، ورخص أسعارنا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارفع مكتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا ما فعل السفهاء منا، إن هي لفتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا اغفر لنا مغفرة جامعة تحفظنا بها من جميع المعاصي والذنوب، وتردينا بها في مراقي المحبة والمحبوبية منك يا علام الغيوب. اصلحنا والمسلمين، واهدنا والمؤمنين، واصرفنا من جمعتنا هذه وقد استجبنا لنداءاتك يا رب العالمين، واخضعنا
1: الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى.

سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل يؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله.

اللهم صل وسلم عليه، صلى الله عليه. اللهم صل وسلم عليه، صلى الله عليه.

0: على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الصلاة على السيد الشريف عمر بن محمد بن أحمد بن الشيخ أبو بكر بن سالم، وعلى السيد الشريف زين بن علوي بن زين العطاس، وعلى السيد الشريف خالد بن عبد الوهاب بافقيه، وعلى السيد الشريف علوي بن أحمد بن علي فدعق، وعلى السيد الشريف أحمد بن عمر بن عبد الرحمن بن شهاب، وعلى السيد الشريف طالب بن محمد بن شهاب الدين، وعلى السيد الشريف علي بن عبد الله بن علوي العيدروس، وعلى الشيخ فخري بن حسين بن عبد بكر بن فضل، وعلى الشيخ شمس الدين بن عبد الله بن عبد العزيز بن عبد العزيز بن شمس الدين، وعلى صالح بن سالم بن عمر بن وبر، وعلى خالد بن عمر بن سعيد بن صالح، وعلى أحمد بن سعيد بن محفوظ بن بريك، وعلى من صحت عليهم الصلاة من أموات المسلمين رحمة الله علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين.
1: الله أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد مالك يوم الدين وإياك نعبد وإياك نستعين، إياك نستغفر وإياك نستهدي الصراط المستقيم.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر. شاهدنا وغائبنا اللهم اهدنا. الله أكبر. أجرهم ولا تفتن بعدهم وأغفرنا لهم ولجميع المسلمين الذين هم على ذلك الحمد لله سبحان الحمد ربهم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فقط خير الكافرين سيدنا ربنا وسعنا ربنا وسعنا ربنا وقهم السيئات من تبسيء الله لهم وجميعهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة. الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. ستقام بمشيئة الله تعالى مساء هذا اليوم جلسة الجمعة الشهرية ومحاضرة للحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بحارتي الروضة والسعيد في الساحة الواقعة قبلي نجدي مسجد الروضة حوالي الساعة 8 مساء والدعوة عامة للجميع. ستقام بمشيئة الله تعالى مساء هذا اليوم جلسة الجمعة الشهرية ومحاضرة للحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بحارتي الروضة والسعيد في الساحة الواقعة قبلي نجدي مسجد جامع الروضة حوالي الساعة 8 مساء والدعوة عامة للجميع. ستقام بمشيئة الله تعالى مساء هذا اليوم جلسة الجمعة الشهرية ومحاضرة للحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بحارتي الروضة والسعيد في الساحة الواقعة قبلي نجدي مسجد جامع الروضة حوالي الساعة 8 مساء والدعوة عامة للجميع.

0: الفاتحة لحضرة سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر لخطبتي وصلاة الجمعة مباشرة من جامع الروضة بعيديد بتريم.

0: برنامج نتعرف من خلاله على عدد من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النجوم، برنامج من إعداد وتقديم السيد الداعية فيصل الكاف.
1: الحمد لله، صلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله معايا في برنامج النجوم، البرنامج اللي بيعرفناه على أصحاب وأحباب النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. بنحاول نتعرف على النجوم، نشعر حقيقة أنه قصرنا في معرفتهم. النجم اللي حنتكلم عنه اليوم، الصحابي العظيم اللي حنتكلم عنه اليوم، حيبرز لنا مسألة جدا جدا جدا مهمة، وهي أنه الإعاقة الحقيقية هي الإعاقة الذهنية وليست الإعاقة الجسدية. فكم من يعني إنسان عنده إعاقة جسدية ولكن يجري الله عليه من النفع ما يفوق آلاف من أصحاب الأجساد الكاملة، ولكن عندهم إعاقات ذهنية. اليوم الصحابي اللي حنتكلم عنه هو سيدنا عمرو ابن الجموح ابن زيد ابن حرام السلمي، الذي أصيب بعرجة، ولكن له قصة كبيرة مع هذه العرجة حنتعرف عليه أكثر وأكثر بعد ما نشوف معرفة الناس بسيدنا عمرو ابن الجموح.
2: عمرو بن الجموح ما عنده خلفية عنه.
3: عمرو بن الجموح ما عنده خلفية، ما أعرف
4: والله، ما أعرف عمرو، لا والله ما أعرف
5: والله. أنا أعرف الاسم ولكن معلومات عنه كثير ما عندي فكرة يعني.
1: حياكم الله، رجعنا وحابين نتواصل أكثر وأكثر بعد ما سمعنا آراء الناس عن سيدنا عمرو بن الجموح. سيدنا عمرو بن الجموح إذا ذكر في البداية مباشرة تذكر قصة إسلامه، لكن لها مقدمات قصة إسلامه. كلكم يعرف بيعة العقبة، وطبعا تعرفونه في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الأولى، هذا السرد التاريخي حيفيد كثير في فهم قصة سيدنا عمرو بن الجموح. بيعة العقبة الأولى أسلم فيها 12 من الأنصار رضوان ربي عليهم أجمعين. طلبوا من سيدنا رسول الله أن يرسل معهم من يعلمهم أمر دينهم، فأرسل معهم أول سفير في الإسلام. إذا سمعت أول سفير في الإسلام مباشرة تعرف أنه هو سيدنا مصعب بن عمير. أرسل سيدنا مصعب بن عمير معهم، فاجتهد في المدينة حتى استطاع أن يؤثر في قرابة 70. رجعوا بعد ذلك قرابة 74 وامرأتان أو 3 تقريبا، رجعوا وبايعوا النبي المصطفى في بيعة العقبة الثانية. بعد البيعة العقبة الأولى، ومن راح سيدنا مصعب مع أولئك النفر الذين أسلموا، بدأ سيدنا مصعب بن عمير يتحرك في الشباب. ومن الذين أثر فيهم مباشرة سيدنا معاذ بن جبل، والذي له جزء من قصتنا، الصحابي العظيم سيدنا معاذ بن عمرو بن الجموح. وكانوا صغار في السن، كان فكرهم كله كيف يسلم سيدنا عمرو. سيدنا عمرو هو سيد من سادات بني سلمة وسيد من سادات الخزرج، فعندهم اهتمام كيف هذا يسلم. مشكلة عمرو بن الجموح وهو سيد في قومه أنه للأسف كان يعبد صنم صنعه من نفيس الخشب اسمه منات، وكان يعبده دائما، وكان يحذر زوجته هند، يقول له انتبهي أن يذهب ولدك معاذ مع ذلك الصابئ الذي يغير دين الناس. يقصد سيدنا مصعب بن عمير يبغى يحذر ولده، وما درى أنه زوجته كذلك أسلمت مع ابنه. الشاهد أنه شوفوا كيف الشباب لما يعمر قلبهم بحب الدين كيف تأثيرهم الكبير، كيف قدرتهم على التغيير، كيف عندهم استطاعة أن يسووا الشيء الذي لربما يعجز عنه الآخرون. أخذوا يفكروا كيف إحنا ممكن نخلي والدنا يسلم. عرفوا أنه متعلق بهذا الصنم، فما كان منهم إلا أن أرادوا أن يعرفوا عمرو بن الجموح حقيقة هذا الصنم، كيف أنت تعبد خشب أنت تصنعه بعدين تعبده، شيء يعني حقيقة ما يتقبل العقل. لكن سبحان من سلب العقول حقيقتها، كيف لما يسلب من الإنسان عقله يعبد صنم. شوف بروفيسور عالم في الذرة ومع ذلك يعبد البقرة، أو يعني يتبارك ببول البقر أو شيء من ذلك، أين عقله؟ سبحان من سلب العقول. الشاهد أنه كذلك هؤلاء الذين يعبدون أصنام كانت عقولهم مسلوبة، فجاءوا في الليل بعد ما نام عمرو بن الجموح، أخذوا ذلك الصنم وضعوه في حفرة من حفر بني سلمة اللي تكون فيها الأوساخ والقذورات. في ذلك المكان جعلوا الصنم، قام من النوم، أراد في الصبح كعادته أن يتبارك بذلك الإله، ما وجدوا، أخذ يبحث يبحث يبحث حتى وجدوا ملطخ بالأوساخ في تلك الحفرة، فأخذوا وحزن من هذا الأمر وطيبوا وطهروا وغسلوا ونظفوا واعتذر إلى الصنم واعتذر إلى إلهه وأرجعوا في مكانه. ثاني يوم نام سيدنا عمر، كرر معاذ بن جبل ومعاذ ابن عمر ابنه نفس القصة، وأخذ الصنم ورموه في نفس الحفرة، بحث فظن أنه ربما يكون كذلك في نفس الحفرة، فوجده ملطخ بالقاذورات، اعتذر وطيب وطهره. ثم ثالث يوم تكرر نفس الأمر، هنا بدأ الرجل يستيقظ. في هذه الأثناء كان ابنه يحاول يكلمه في الإسلام، وجعلوا بعض سادات الأنصار يكلمونه عن الإسلام، وهو آخر سادات الأنصار إسلامه، كلهم كان إسلامهم جدا سريع، هو تأخر إسلامه. وفي هذه الأثناء بدأ يفكر ويشاور نفسه، فآخر يوم تعرفوا إيش سوى؟ جاء وحط سيف، وأنا السيف أعز ما عنده خلعه وحطه على رقبة ذلك الصنم، وقال له ألست إله؟ احمي نفسك، يلا أنت الآن احمي نفسك، ما تقدر أصلا، طب إذا هو إلهك وأنت تستشيره وترجع له هيحتاج إلى سيفك يا عمرو؟ لكن هنا بذل يعني كل الأسباب اللي تجعله يقطع الشك باليقين. ثاني يوم معاذ عملوا مصيبة أكبر في نظر عمر، ربطوا ذلك الصنم بإيش تتخيلوا؟ بكلب، بجيفة ميتة، بكلب ميت نتن، وربطوا بالسيف وجعلوا السيف والكلب والصنم في تلك الحفرة، فما أن رآها إلا وأيقن أن دين الإسلام هو دين الحق، وأخذ بعد ذلك يترنم بأبيات، وكان يقول في مطلعها لو كنت إلها لم تكن، لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن،

مين فرعون الأمة عندنا؟ أبو جهل، أشد وأكبر عدو للنبي المصطفى. ابن معاذ هو اللي خلص هذا الإسلام وهذا الدين، وخلص النبي المصطفى من أبي جهل. كيف القصة؟ القصة تعرفوا أنه طبعا هم كانوا صغار في السن، وجاءت غزوة بدر، وخرجوا أبناء سيدنا عمر إلى غزوة بدر، وهو الذي كان يربيهم على الشجاعة وعلى القوة، فكانت قلوبهم قوية. على أنهم صغار، سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان يحكي في الغزوة، يقول التفت وهو في غزوة بدر عندما حمي الوطيس واشتد القتال، فإذا بشاب صغير عن يميني، والتفت إلى الميسرة وإذا بشاب صغير عن يساري. فهو يحدث نفسه يقول: لو كان هناك أشداء من حولي فننقض على العدو، أو يعني كبار من حولي فننقض على العدو. وهو يفكر في هذا التفكير هنيها، وإذا يسمع صوت عن يمين يقول له: يا عم يا عم. وهنا مدرسة لابد أن تنشأ في حمل الهم عن النبي المصطفى. يقول له: يا عم يا عم، أين أبا جهل؟ يقول له: ماذا تريد بأبي جهل؟ قال: إني سمعت أنه آذى رسول الله، ووالله لا عشت إن عاش. يا أنا يا هو في هذه الدنيا. كم أشياء في زماننا هذا آذت رسول الله؟ مين فينا تحركت في قلبه معاني الغيرة من أجل النبي المصطفى؟ من فينا قال: لا عشت إن عاشت هذه الأشياء التي تؤذي رسول الله؟ أما هو أعلن ذلك الإعلان. عشان كذا لازم كل واحد منا يأخذ نصيبه من حب النبي المصطفى، من الغيرة على النبي المصطفى، من حمل هم شريعة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى الذي على الميمنة من الكلام معاذ بن عمرو. مباشرة معاذ بن عفراء بصوت خافض يقول له: يا عم يا عم. يقول له: ماذا تريد؟ يقول: اخفض صوتك حتى لا يسمعك. معاذ بن عمرو قال له: ماذا تريد؟ قال له: أين أبا جهل؟ قال: وماذا تريد أنت به الآخر؟ قال: إني سمعت أنه آذى رسول الله، ووالله لا عشت إن عاش. يا أنا يا هو في هذه الدنيا. هكذا كان الشباب الصغار في عهد رسول الله. يا ترى هل إحنا كشباب نعيش المعنى هذا؟ لا عشنا إن عاش من يؤذي رسول الله، إن عاش من يؤذي شرع رسول الله. مسألة تحتاج إلى الكثير من التفكير وإلى الكثير من التأمل. يا ترى ما الذي فعله معهم سيدنا عبد الرحمن بن عوف؟ هل دلهم على أبي جهل؟ حنروح الفاصل قصير ونرجع ونتواصل ونعرف إيش اللي صار منهم. حياكم الله، رجعنا لكم بعد الفاصل، وكنا وقفنا في قصة سيدنا عمرو بن الجموح اللي حنتعلم منه إنه الإعاقة الحقيقية هي الإعاقة الذهنية وليست الإعاقة الجسدية. وقفنا عند قصة ابنه العظيم الذي استطاع بحسن تدبيره مع سيدنا معاذ بن جبل أن يجعله سيد سادات الخزرج، يسلم ويقبل على المولى وعلى هذا الدين العظيم، ثم تخرج منه تلك البطولات العظيمة. ووقفنا عند بطولة معاذ، وكيف أنه كان هو ومعاذ بن عفراء يريدون أن يقتلوا أبا جهل لأنه آذى النبي المصطفى، وكانوا مع سيدنا عبد الرحمن ابن عوف. وعندما انتهيا من السؤال وقفنا عند هذا الموقف، قلنا أن سيدنا عبد الرحمن ابن عوف رأى أبا جهل فقال لهم: ذلك اللذان كنت تسألاني عنه. فانقضى، يقول سيدنا عبد الرحمن، فانقضى كما ينقض الأسد على فريسته، فطعن أبا جهل، فكان هما اللذان خلص هذه الأمة من فرعونها. ورجع كل واحد يقول النبي المصطفى: أنا الذي قتلت أبا جهل، أنا الذي قتلت أبا جهل. كل واحد منهم يريد أنه ينسب القتل لنفسه، فرحا بخدمة هذا الدين. فقال لهم النبي المصطفى: كلاكما، إيه أنتم كلكم قتلتوا أبو جهل. فرحهم النبي المصطفى، ويقال أنه سيف أبو جهل أعطاه النبي المصطفى بعد ذلك لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح، حتى نعرف كيف هذه الشجرة العظيمة ضحت من أجل هذا الدين. هذه التضحية التي كانت في نفس سيدنا معاذ من أين جاءت له؟ هذه الشجاعة من أين جاءت له؟ جاءت له من والده عمرو. عمرو تعرفوا أنه كان يمشي وفيه عرج شديد، ما هو عرج بسيط، عرج شديد. لذلك لم يخرج إلى بدر، منعوا أولاده من الخروج إلى بدر.

وعذره رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاءت غزوة أحد أراد أن يخرج إلى أحد فمنعه أولاده، قالوا إنك يا أبانا شيخ كبير وليس عليك من الأمر شيء، ونحن إن شاء الله نخرج عنك. فلما أصر شكوا ذلك إلى رسول الله شفقة ورحمة ومحبة بوالدهم. فقال النبي المصطفى لعمر ليس عليك شيء. فقال يا رسول الله اسمعوا الكلام، اسمعوا الكلام، وهنا بيت القصيد: إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، إني أريد أن أستشهد وأن أطأ بعرجتي هذه الجنة يا رسول الله. فقال له النبي المصطفى لا تحول بينه وبين الشهادة، فلعله تكتب له الشهادة في تلك الغزوة. فلما أذن له رسول الله سمح له أولاده بالخروج إلى تلك الغزوة، فخرج إلى تلك الغزوة مقبل غير مدبر حتى كتب له الله الشهادة. فقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولكأني أنظر إليه يطأ الجنة بعرجته، هذا الذي حرصه بالعرج الشديد أن يدخل إلى المعركة وإلى الغزوة ويستشهد من أجل الله تعالى في علاه، ولكأني أنظر أنه يدخل الجنة بعرجته. هو يقول للنبي المصطفى، لأنه عنده رجل عرجة ورجل صحيحة قبل ما يموت، قال له يا رسول الله إن أدخلنا الله الجنة، إن كتب الله لي الشهادة، أأمشي بصحيحتي، يعني أمشي وأنا مستقيم برجلاي وتكون كلاهما صحيحتان؟ قال له النبي المصطفى نعم. فجمعوا بعضهم بين رؤية رواية الدخول بالعرجة وكذلك رواية الدخول بالصحيحة، ماذا؟ أنه يدخل بداية الجنة بعرجته، يطأ الجنة بعرجته، ثم تستقيم رجلاه ويمشي بهما كلاهما صحيحتان، وهكذا يكون الجمع بين الروايات. العجيب في القصة هنا ما انتهت القصة ولا انتهت البطولات ولا انتهت العظمة. تعرفوا ليش؟ لأنه حيجي دور زوجته هند بنت عمرو بن حرام، أخت سيدنا عبد الله ابن عمرو ابن حرام، أبو سيدنا جابر بن عبد الله صاحب الروايات الكثيرة في أحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما البطولة هنا؟ البطولة أنه تعرفوا في أحد جاءت شائعة وفاة النبي المصطفى، فعقول الكل أخذت مع النبي المصطفى، فجاءت وهي تحمل على جمل

0: يصير لنا كلنا يا رسول الله. المهم انك انت بخير. ايش المراه هذه؟ انتم متخيلين زوجها ولدها اخوها كلهم ماتوا وهي حاملتهم على الجمل تريد ان تدفنهم، ومع ذلك ما بالت الا برسول رسول الله بخير. رأت رسول الله بخير، كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. بالله عليكم، هل هناك أجمل وأعظم من هذه المرأة التي امتلأ قلبه حب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ رجعت بهم، كلما أرادت أن تدخلهم المدينة يقف الجمل ويبرك، كلما وجدته إلى غير جهة المدينة إلى جهة أحد رجع الجمل. فشكت ذلك إلى رسول الله وقالت لرسول الله ما الخبر؟ قال وما كان يقول قبل الوفاة؟ قالت له ليس له إلا أنه كان يقول اللهم لا ترجعني إلى دار مخزية وارزقني الشهادة. قال فذاك فأرجعيه إلى حيث استشهد، فدفن مع شهداء أحد واستجاب الله دعوته. وهنا أخبر النبي المصطفى قال والذي نفسي بيده، هنا يخبر حبيب مصطفى عن سيدنا عمرو بن الجموح والذي نفسي بيده، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره وإن منهم عمرو بن الجموح وإني لأراه يطأ بعرجته الجنة. هكذا كان شأن وصف هذه المرأة العظيمة. رجعتهم إلى شهداء أحد، أوصى النبي المصطفى أن يدفن هو وصهره عبد الله ابن عمرو ابن حرام في قبر واحد، فدفنا في قبر واحد واستكبت عليهم شآبيب الرحمة في ذلك المكان.
1: من قال بأن الإعاقة التي قد يكتبها الله على أي إنسان قد تجعل منه عالة على الآخرين؟ إنما تلك هي مقادير الله التي قدرها لحكمة هو يعلمها، وفي كل الأحوال فكل مقادير الله خير. إن الإعاقة هي إعاقة العقل والفكر، والذي نصر على إغفال دوره في التدبر والتأمل والعمل. أما تلك الموانع التي تصيب الجسد صغيرة كانت أم كبيرة فليست بالضرورة معضلة تسد الطريق بيننا وبين الأحلام التي نأمل. انظر من حولك وتأمل، فهناك الكثير من قصص النجاح التي تواترت على مر التاريخ، وحتى عصرنا الحديث أصبح أصحابها أبطال يشار إليهم بالبنان، ومنهم الطبيب والمخترع والمعلم والمفكر والداعية، وأيضا منهم الشهيد الذي لم تمنعه الإعاقة من الجهاد في سبيل الله في ظروف حالكة فكانت له الجنة. إنها الإرادة تصنع المعجزات، والفقد الذي يتحول إلى ثبات. إنها الروح المؤمنة بأن الحياة التي تحملها الهمة لا تتوقف أبدا.
0: الخلاصة اللي حابين نخرج فيها من حلقتنا، الحلقة كانت جميلة ومؤثرة، لأن القصة قصة عمرو بن الجموح جدا مؤثرة، قصته قصة زوجته قصة أولاده كلهم عائلة رائعة بكل ما تعنيه الكلمة. من الأشياء اللي حاب نخرج بها من الحلقة، أول حاجة ضروري نتعلم أن الهمة هي الطريق إلى القمة. لن تصل إلى القمة إلا إذا كنت صاحب همة جدا عالية. فالهمة هي الطريق إلى القمة. الحاجة الثانية يكون شعارنا مثل سيدتنا هند، كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. وهذا الأمر في معنى المحبة ينبغي أن يستولي على قلوبنا وعلى كل ذرة من ذراتنا. الأمر الثالث إلى لابد نتعلمه أنه بالأدب يصل الإنسان إلى أعلى الرتب، مثل ما كان معاذ بن جبل ومعاذ ابن عمرو في غاية الأدب، أدب معاذ مع والده في إيصال الرسالة بسمو الأخلاق وحسن الملاطفة والتأدب جعلت والده بعد ذلك يسلم. فبالأدب نرتقي إلى أعلى الرتب، أدبنا الله وإياكم بالأدب النبوي وجعلنا ممن سار على الهدي المصطفى وأعلن لنا ولكم الدرجات، وفقنا وإياكم إلى ما فيه حسن الخاتمات. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على فكرة تكلمنا عن سيدنا عمرو بن الجموح، وذكرنا كيف انه معاذ شهد بدر وخلص الأمة من فرعونها. تعرفوا انه في حفيد لسيدنا عمرو بن الجموح هو كذلك من الصحابة، وانا على يقين بعضكم ربما اول مرة يسمع بالاسم، هو خراش ابن الصمة ابن عمرو ابن الجموح، وكان يعد من الفرسان، وكان يعد من الرماة الأقوياء الأشداء المذكورين، وشهد بدرا وشهد أحدا رضوان ربي عليهم أجمعين، وجعلنا ممن يحشر

كنا وإياكم مع برنامج النجوم، برنامج نتعرف من خلاله على عدد من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النجوم برنامج من إعداد وتقديم السيد الداعية فيصل

0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.
1: تعلم العلم فإن تعلمه لله خشية من الأسباب الذي تجعلك تخشى الله تبارك وتعالى، وطلبه عبادة. عندما تمشي كل يوم من بيتك من غرفتك إلى حلقة العلم، كل خطواتك هذه عبادة، والملائكة تظللك عن جنبيك ومن فوقك وتفشر لك أجنحتها تطأها من عليك، شرف عظيم. طالب العلم لا يقع قدمه إلا على أجنحة الملائكة، أجنحة الملائكة، الأجنحة المقدسة التي هي دائما في عالم الملأ الأعلى تكون لطالب العلم فراشها يطوها. ملائكة يظللوه، وملائكة يحفوا عن يمينه ويساره، وملائكة يضعون أجنحتهم له حتى لا يمشي إلا على أجنحة الملائكة. قيل أن شخصا متطرفا رأى طالب علم يمشي بسرعة، قال يا أخي لا تستعجل، يقولون إن طالب العلم يمشي على أجنحة الملائكة، من فضلك أمشي شوية شوية حتى لا تكسر أجنحة الملائكة. هكذا قال ذلك استهزاء. في نفس اللحظة كشف الله له عن أجنحة الملائكة وهي تفرش لذلك الطالب، ولم يتحمل ذلك المنظر فعاش مجنونا حتى مات، نسأل الله السلامة. ولهذا أنت اعرف الشيء الذي أنت تقوم به وأنه ما هناك عمل أفضل منه. ولهذا قال فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح. عندما تتناقش في مسألة علمية أنت وزملائك، هذا النقاش فضله يعدل بفضل التسبيح، والتسبيح فضله عظيم. فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم سبحان الله تملأ الميزان، الميزان يوم القيامة الكفة الواحدة كما بين المشرق والمغرب، تسبيحة واحدة من المؤمن الصالح تملأ الكفة كلها، أي تجسم يوم القيامة حتى تملأ الكفة. ولهذا قال وسبحان الله تملأ الميزان. وورد أن من قال سبحان الله وبحمده غرست له شجرة في الجنة، كم ورد في فضل التسبيح. فأنت يغريك أن التسبيح بالمسبحة، مناقشة المسائل العلمية ومذاكرة المسائل العلمية. ولهذا قال ومذاكرته تسبيح، ثم قال والبحث عنه جهاد. عندما تبحث عن مسألة فقهية أو علمية في الكتب، مسألة أشكلت عليك أو على غيرك أو على زملائك فقمت تبحث عنها، بحثك عن هذه المسألة العلمية يعدل ثواب الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. فإذا أنت لم تقدر على أن تخوض المعارك والقتال لإعلاء كلمة الله، فبحثك عن المسائل العلمية بإخلاص وإتقان يعدل الجهاد كله.
0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.

0: فقرة الإعلانات.
1: اغتناما للإجازة الصيفية وحرصا على إحياء وقت البركة، وقت ما بين الفجر والإشراق، وخدمة للغتنا العربية العظيمة، تعلن حلقات علوم اللغة العربية بدار السنة بعيديد بمدينة تريم عن إقامة الدورة الصيفية السادسة في أساسيات النحو والإملاء والخط، التسجيل والمقابلة. يبدأ التسجيل من يوم السبت 20 ذي الحجة 1447 للهجرة، الموافق للسادس من يونيو 2026 للميلاد، ولمدة أسبوع من بعد الفجر إلى الإشراق في دار السنة بعيديد. مدة الدورة: تستمر الدورة إلى نهاية الإجازة الصيفية، تبدأ من يوم الأربعاء 24 من ذي الحجة. كما يمكن للطالب بعد الدورة مواصلة الدراسة لدراسة بقية علوم اللغة العربية. شروط القبول: إحسان الطالب القراءة والكتابة، إحسان تلاوة القرآن الكريم، دفع الرسوم الرمزية المقررة. مميزات الدورة: كادر تعليمي متميز، وقت تعليمي مناسب بعد الفجر، وقت البركة وصفاء الذهن. وقت الدورة: من بعد الفجر إلى الإشراق في جميع أيام الأسبوع ما عدا يومي الخميس والجمعة. مكان الدورة: دار السناء بجانب جامع مولى عيديد بحارة عيديد القبلية بتريم. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام التالية: 771-348-735 أو 770-769-029.
2: الأوسيون قالوا: منا غسيل الملائكة حنظلة بن أبي الراهب، إنه افتخار، وهذا من الافتخار المشروع. حينما يفتخر إنسان بدينه وبمواقف من آبائه وأجداده وقبيلته وجماعته، وهذه المواقف لها صلة بدين الله، هذا شيء طيب.
3: برنامج قصص الأخيار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1:00 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: دعانا جل شأنه إلى أعمال الفكر والنظر وأعمال المدارك والتفكير بالعقول والبصائر لا بمجرد الأبصار فقط. فإن الإنسان إذا تفكر في عظمة هذا الوجود وهذه المصنوعات نظر بمجرد نظره فإن ذلك النظر يشاركه فيه الحيوانات، فإن الحيوانات تنظر إلى زرقة السماء وتنظر إلى بريق النجوم وتنظر إلى غبرة الأرض، ولكن الإنسان دعي إلى ما هو أسمى وإلى ما هو أعلى وإلى ما هو أعظم، أن يتفكر في المعقولات وأن يتفكر في هذه البدائع بما يسر الله له من مدارك، وذلك من إقامة العبودية لله جل جلاله وتعالى في علاه.
1: برنامج هذا خلق الله يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد والاثنين عند الساعة 11:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء والخميس في المساء.

0: الإرشاد الزراعي. الإرشاد الزراعي إضاءات وإرشادات قيمة تعين المزارع على حماية الأرض والنهوض بالزراعة. الإرشاد الزراعي حلقات هادفة من إعداد وتقديم المهندس الزراعي هاشم بن محمد بن علوي العيدروس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المستمع الكريم، نأتي إلى الحلقة العاشرة في موضوعنا المبيدات وأضرار الإنسان. هذه الحلقة وهي الأهم لكل ما جاء في موضوعنا النصائح العامة للفلاح والمنتج أو احتياطات الأمان بالنسبة للمبيدات حتى نتجنب الضرر على المستخدم وعلى المستهلك. على المزارع التقيد بالاحتياطات التالية أثناء القيام بعملية الرش، وقد سبق ذكرها، اللي هو استخدام القفازات، الرش في اتجاه الريح، استخدام المبيد المناسب لكل حشرة مناسبة، استخدام التركيز المناسب، التقيد بفترة التحريم. هذه ما يخص بالفلاح. أيضا محلات البيع المبيدات، عدم التعامل مع المبيدات منتهية الصلاحية. للأسف أنه بعض محلات لبيع المبيدات والمدخلات الزراعية وقائمين عليها مهندسين زراعيين تباع مبيدات منتهية الصلاحية. هذه المبيدات منتهية الصلاحية لا تؤذي ولا تقتل الحشرات، بل تضر على المستهلك، تظل السمية بل تزيد السمية، لأن المادة الفعالة تقتل الحشرة بعد ما تنتهي الصلاحية تحول إلى مادة أخرى، يتحول التركيب الكيماوي، وبالتالي ضرها على المستهلك أكثر ضرر. فأنا أطالب مكاتب زراعة والسلطات المحلية سواء كان في تريم أو في سيون، وخصوصا في مكاتب زراعة مديرية التريم، يتقيدوا بالمبيدات المصرحة والمسموح بيعها في الأسواق المحلية، وأيضا صلاحية المبيد. هذا دور يقع بشكل رئيسي على السلطة المحلية. مثل ما قلنا، عدم تداول المبيدات المحرمة. طبعا مسموع في اليمن أنه المبيدات المصرح بها 350 مبيد، هذا مصرح استخدامه في الأسواق ويناسب البيع المحلية، لكن الموجود في الأسواق بدلا من 350 4500 مبيد، يعني حوالي 4150 مبيد غير مصرح محرم وعدم استخدامه لا يوصى باستخدامه اليمن. معروف التجارة مفتوحة عندنا والدنيا لا حسيب ولا رقيب. التقييد بفترة التحريم الخاصة من مبيد المستخدم، مثل ما قلنا هذه أمانة تقع الفلاح على كل علبة موجود فترة التحريم اللي هي ما بين يوم الرش حتى سماح بالجني، بعضها 7 أيام بعضها 8 أيام. هذا الفلاح يتقلها في نفسه حتى لا يضر الناس ولا يسمم البشر. عنده المبيد 7 أيام لا يجيني بعد 7 أيام، 15 يوم لا يجيني بعد 15 يوم. الفلاح يقول له يا أخي أنا عندي محصولي يوميا نجني، فكيف رش؟ طيب شركات وفرت مبيدات تنتهي في يوم واحد، اليوم رش وثاني صباح جني موجودة الفساد، صنعوها للمحاصيل اللي هو فيها الجني مستمر. فهذه مثل مسؤولية تقع على الفلاح، لأنه مراقبة الدولة على كل فلاح في الوادي صعب، تقع على رقبة الفلاح، أمانة في رقبته والمستهلك أمانة فيه. عند نضي المحصول لظهور حالات إصابة يجب عدم استخدام المبيدات شديد السمية. طبعا مثل ما قلنا أنه زي ما الكوسة، البطيخ، الحبحب، الشمام، لما ينضج المحصول الجني طبيعة المحصول يكون يوميا. يا أخي لا تستخدمني مبيد في التحريم حقه 50 يوم 40 يوم 30 يوم، اليوم ترش وثاني يوم تجيني، معناه أنك تسمم البشر، تساعد في قتل البشر، تساعد في إصابة الناس. خذ لك مبيد فترة التحريم حقه 24 ساعة، فترة التحريم حقه 48 ساعة، وهذا موجود في الأسواق ويعرفون الفلاحين. فأنا مثل ما قلت أن هذا الأمانة تقع على رقبة الفلاح نفسه، وكل فلاح يعرف أن هذا مبيد تحريم وكذا كذا، لكن عدم وجود الدور الرقابي يخرج الفلاح شوية عن المسؤولية ويرش يقول لك ما حد يراقبنا، وطلع السوق في النهاية يحدث ما يحدث، ما هم عارفين السبب جاي منين. مكاتب الإرشاد، مثل ما قلنا أنه في كل مكتب إرشادي، في كل تعاوني زراعية، وفي كل مكتب زراعة بالمديرية وحدة إرشادية فيها 7 مهندسين زراعيين يفعلوا النزول الميداني، لأن عمل الإرشادي ما يظهر أكثره بالتليفون، يظهر بالنزولات، يتواصل مع الفلاح في حقله، يزور الفلاح، يعرف إصاباته، يعرف همومه، ويساعده في حل مشكلته. العملية مربوطة بمحروقات محدودة، الدراجات معهم محروقات شوية صليط بيتحرك المهندس الزراعي. هذه مربوطة بالسلطة المحلية ومكاتب زراعية، المفروض أنها تشغل المكاتب الإرشادية. دور السلطة المحلية، ضرورة الإشراف الدقيق والدوري من قبل السلطة المحلية ومكاتب زراعة المديريات على محلات البيع والتأكد من سلامة المبيدات ونوعها. محلات البيع إذا ما في رقابة من قبل السلطة ومكاتب زراعة يتأكدوا المبيدات اللي تباع هل هي مبيدات مصرحة؟ أيضا هل هي منتهية الصلاحية؟ هل يحملوا ترخيص مزاورة المهنة في المحلات؟ فإذا ما فيش دور رقابي انتهت المسؤولية. يعني بيبيعوا المبيدات التالفة، المبيدات الغير مصرحة بيبيعوها، عادة السمية بيبيعوها. فكلما خف الدور الرقابي كلما زادت اللامبالاة. فهذه مسؤولية ما هي يعني عملية بسيطة ما تطلب كلفة. محلات المبيدات في كل مديرية معروفة ما تجاوز 4-5 جولة في الشهر، أو تروحوا مندوب يتفاقد يرفع تقارير، فحتى هم بيكونوا في حالة حذر بيتقيدوا بالنظام المصرح. عملية الحجر النباتي، طبعا في كل دولة قوانين تصدر الحجر اللي هو يمنع انتقاله ويمنع دخول بضائع معينة. هذه الحجر النباتي عادة تنفذ في مواقع المنافذ، سواء كان منافذ جوية أو منافذ برية أو منافذ بحرية، حاجة محجورة يعني معناها حاجة ممنوع دخولها. الآن منين تدخل المواد المحرمة هذه؟ تدخل عبر المنافذ، إما جو أو بر أو بحر. في القوانين موجودة قوانين الحجر، العقوبات والمصرحات والممنوعات موجودة في القوانين، لكن ماشي فائدة منها قوانين على أوراق. فتنفيذها هذه مربوط بالسلطات، مربوط بتعليمات المنافذ. في كل منفذ مهندسين موجودين خاصة في المحاجر ومكاتب المحاجر. هذا ما توصلنا إليه في ختام هذه الحلقة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، وشكرا.
0: الإرشاد الزراعي. الإرشاد الزراعي، إضاءات وإرشادات قيمة تعين المزارع على حماية الأرض والنهوض بالزراعة. الإرشاد الزراعي حلقات هادفة من إعداد وتقديم المهندس الزراعي هاشم بن محمد بن علوي العيدروس.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للدرس الماضي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين المنعقد مساء يوم الأربعاء الماضي بدار المصطفى بتريم مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله باسط موائد الجود بما شرع من العبادة التي إذا قامت على وجهها أورثت عجائب إكرام المعبود للعباد وهواطل الفضل والإمداد وحقائق الإحسان والإسعاد بخيرات ما لها من نفاد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك البر الرحيم الجواد، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى الحق والرشاد أكرم عابد وأحب عبد للمعبود معدن الكرم والجود صاحب المقام المحمود الأسوة والقدوة لكل من أراد الدخول في دوائر السعود. وعد الرحمن على محبته على متابعته أن يحب ويغفر. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المختار سيدنا محمد النذير المبشر وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان في الجهر والسر وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات من يعلم ويذكر ويبين ويبصر وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فإن في أنواع الطاعات سلالم ارتفاعات وحقائق انتفاعات للطائعين إذا قاموا بالطاعة مخلصين لوجه المطاع مقتدين بمن هو الأهل للاتباع. بل وآية حب الله منا اتباعه به وعد الغفران بعد المحبة، ومن يطع الهادي أطاع إلهه ومن يعصي يعصي الإله ويمجدي. فصار للطاعات شؤون عظيمة يدرك الإنس والجن والملائكة منها ما يدركون، ويخزن الله تعالى في خزائن حسن جزائه وواسع إعطائه ما لا يدركون وما لا يعلمون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فانظروا كيف عاملنا هذا الإله الجواد وكيف قابلنا بالفضل الذي ما له من نفاد، وكيف يسعفنا بالإمداد والإسعاد على يسير من الأعمال نطيعه بها في الخافي وفي الباد، وجعل الرأس في الطاعة القلب والفؤاد، وله الأعضاء من بعد ذلك أتباع وأجناد، فمن صفى قلبه وبالخير قابله ربه انتصب فؤاده في محراب الشكر والعبادة والطاعة، وانقادت الأعضاء له متزينة بالكف عن المحارم والجرائم والفعل للطاعات والصالحات بأقوى العزائم، فتتوالى أمطار سحائب الجود والغمائم بإحسان من المحسن، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وبذلك وجب على المؤمن أن يحسن النظر في حاله مع الإله البر الخالق الأكبر، ويستقر على مواصلة الطاعات في الظواهر والخفيات آناء الليل وأطراف النهار على استقرار واستمرار. وقد كان السيد المقتدى به يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ويقول وكان في هديه أنه كان عمله ديما، وإذا عمل عملا أثبته. وفي هذا قال قائلهم: لكل إلى شاوي العلا عزمات، ولكن عزيز في الرجال ثبات. فالدوام والثبوت على حسن الوقوف على الباب مع التأدب بأحسن الآداب ومواصلة أدوات الاقتراب وهي العبادات والطاعات، هو الذي تفتح به الأبواب ويزاح بسببه الحجاب ويتحقق به الاقتراب، ويعطى صاحبه من رب الأرباب بغير حساب. لا إله إلا هو، نظر الله إلينا وثبت أقدامنا على حقيقة الطاعة والعبادة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقولوا في ما يتعلق بما تقدم الكلام عليه من عبادة الحج والعمرة، وذكر لنا الأركان للحج والعمرة، وأنها للحج 5 والعمرة 4، ينقص منها الوقوف بعرفة، ويبقى ركن الإحرام وركن الطواف وركن السعي وركن الحلق أو التقصير ثابتات للعمرة كما هي ثابتات في الحج. ويتميز الحج بالوقوف بعرفة في معان أشرنا إلى بعضها مما ذكره أرباب المعرفة، ومعنى الإحرام نية الدخول في النسك في الحج أو في العمرة، فالإحرام أن ينوي الدخول في حج أو عمرة، ولا يصح نية الدخول في الحج إلا في أشهر الحج من شوال إلى العاشر من شهر ذي الحجة. قال تعالى: الحج أشهر معلومات. فيه إشارة إلى ترتيب الأوقات، وتخصيص كل وقت بما يناسبه، كما جعل الله للحج ميقات وللصوم أيضا ميقات وللصلاة ميقات، إن الصلاة كانت تعلمون كتابا موجودا. يعلمنا بذلك أن بقية أعمارنا نحسن توقيتها وصرفها فيما يفيد وينفع ويعز ويرفع. وما أعزت العباد أنفسها بمثل طاعة الله، ولا أهانت أنفسها بمثل معصية الله، فلا شيء يوقع في الهون مثل المعصية ظاهرا وباطنا دنيا وآخرة، ولا شيء يوجب

ذي من أعمال الحج فيأتي له الإحرام بالعمرة. وعلمنا أن الله تعالى جعل هذا البيت الشريف الحرام هو البيت وضع للناس، وأن الملائكة حجته قبل أن ينزل آدم أبونا عليه السلام إلى الأرض. ولما أهبط الأرض وأمر بالحج فحج تعليم الله له، قابلته الملائكة مهنئة قائلين له: بر حجك يا آدم، لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام، 2000 سنة، ونحن نحج انت عدك ما وصلت الى الارض. لا اله الا الله. فهو البيت المشرف العظيم رب الاسرار. اما ظاهره فمن حجارة ونحوها من الادوات التي دخل فيها الاسمنت وغيره، واما حقيقته فرمز طلسم سر الذات، رمز بيهتدى إليه رجال الحق من كل ناظر. ومن ها هنا جذب القلوب وميلها، ومنه مطار الروح من كل طائر. شرع الله به الطواف في أي وقت. قال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. وضاعف الله العبادات عنده فجعل الحسنة 100,000 في عموم المؤمنين الذين يعبدون الله في تلك الرحاب، حسنة الحرم. قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله، قال: وأما حلاقك فإن لك بكل شعرة تحلقها حسنة من حسنات الحرم، حسنة من

أربعة مليون، خمسين خمسة مليون، هكذا وكم مئات شعر موجودة لو كلفوه عدها لتعبوا، لكنها معدودة في صحف الملائكة ومكتوبة كل شعرة بحسنة. لا إله إلا الله. وهكذا رفيع المتاجرة مع الرحمة، يا أيها الذين آمنوا أدلكم على تجارة، التجار مع الرحمن أرباحهم فوق ال فوق ال فوق ال ال ال كل التخيل والتصور وفوق كل شيء. أفلح من عامل الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا نظر إلى مطيعين لا يريدون وجاء فعاملهم بفضله، تجاوز عن كل الشوائب التي في طاعاتهم وقبل منهم بالفضل، فتح لهم من أبواب المنن والمواهب والعطايا والمنح والتقريب والفضل والإحسان والامتنان والطهر والمعرفة وأشياء وأشياء وأشياء وأشياء وأشياء وأشياء لا يقابلها شيء في متع الحياة الدنيا، من أول ما خلقها الله إلى أن نفخ في الصور ما يساويها شيء من كل هذا، كل هذا ما يساويها، كل هذا ما يساوي الواحد منها. يعطيها ربكم للذين يعاملون. فهل تعرفون حقيقة التجارة؟ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ وماشي في تجارات الدنيا ينجي من العذاب، أكثرها يعجل لأهلها العذاب يتعذبون بها في الدنيا ثم يعذبون عليها في الآخرة، أكثرها هكذا. ولكن هذه تجارة تنجي من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله، تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم. شفت العرض الكبير من عند الإله الكبير، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تريدون نذكر لكم بعض النتائج والثمار لهذه التجارة؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وما سكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وبعدين حتى شؤون حياتكم هذه وإن كانت قصيرة ومنقضية، بل إذا أطعتموني أنا أرعاكم فيها، وأخرى تحبونها نصر من الله فتح قريب، كلها يعطيها أهل طاعته جل جلاله. وبشر المؤمنين لما أعاد الخطاب علينا ربنا قال خير عبادي أرسلت إليكم محمد، قوموا معه وخذوا مثال، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري، قال الحواريون نحن أنصار الله، وقال من أنصاري إلى الله يعني مع الله، ينصرنا مع الله، الله الناصري، ما قالوا نحن أنصارك، وقالوا من أنصاري، ما قالوا نحن أنصاركم، قالوا نحن أنصار الله. إيه نحن أنصار الله، يعلمون أن عيسى ما يتصرف بفكر بشر ولا بهوى ولا بنفس، أنه مرسل من عند الله ومأمور بأمر الله لينصره، ينصر الله، قالوا نحن أنصار الله. فكان الله الحق يقول هكذا، كان من بني إسرائيل فاخترت منهم طائفة، وهذا الأكرم علي عبدي محمد أرسلت إليكم، ماذا تعملون؟ كونوا أنصار الله يا مؤمنين، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. ثم قال عيسى بن مريم الحويم قال حونا، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، ظهر المؤمنون. وتظنون أن المؤمنون مبيع على يد رسول محمد صلى الله عليه وسلم ما أضرهم ولا أؤيدهم؟ فأيدنا الذين آمنوا على

0: عدوهم فأصبحوا ظاهرين، وتأييد لأمة محمد أكبر، ولهم معاني من الظهور من البداية في الرعي الأول من القرون الأولى، ثم معاني بعضها باطنة وبعضها ظاهرة على مدى القرون، ومنها في الحس اسم الله واسم رسوله يردد في كل مكان وينتشر ويظهر ويزداد ويزداد عدد المرددين لذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، على رغم كل ما يعمل في المضادة والمعاندة والمخالفة والإغواء والصد عن هذا السبيل، بحماية من، برعاية من، بتأييد من، بنظر من، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله يحققنا وإياكم بحقائق الطاعة. ومن هذا الإحرام الذي هو الدخول في الحج والعمرة يتعلم معاني من الاتصال بالله تبارك وتعالى، يتم فيها إحرام وانتهاء عن مألوفات وعن محرمات وعن مكروهات وعن شبهات وعن أنواع الغفلات. أو شهدت عيناي موطن قربهم ألفيتني أحرمت في من أحرم. وإذا بلغ المؤمن الصادق المخلص مع الله تبارك إلى ميقات الدخول للمعرفة الخاصة ما وصى أحرم ولبى فلبي رقي وانتقي وصفي. الله أكبر. وهناك تتعشقه هذه الكعبة ولما آتاها الله تعالى، وهو سر هذا البيت الحرام الذي بالنسبة لحسه يتبدل وتغير من وقت لوقت وتكسر وقيم وتهدم وقيم، ولكن معناه ثابت راسخ. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم من دخله كان أمينا. كل من دخله في الحس حرم الله على كل من آمن به أن يذيء أو يضره، سواء العاكفيه والبال يؤمن من دخله، حتى ولو كان من الصيد والوحش أمنت فيه الوحوش، ممنوع أحد يصطاده لأنه في الحرم. فمن صح له الدخول المعنوي في الحرم أمنه الله من غضبه وعقابه وعذابه ومن كل خزي وسوء، من دخله كان آمنا. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وشهر الحرام والهدي والقلائد. فأما حسه ففي آخر الزمان وبعد سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام بمدة، يأتي الذي يكسره حجر حجر ويرميه في البحر ثم لا يعمر حسه، لكن حقيقته باقية وقائم. فإذا حشر الناس قام البيت متعلق بمن كان تأدب مع الله تعالى في شان هذا البيت واتصل به قلبه، وجاء الحجر الأسود وقد استودع إشهاد الله إيانا في أرواحنا عندما خرجنا من ظهر بنا آدم، مسح ظهر آدم فخرج كل ذرة من سوء تخلق إلى يوم الدين، اجتمعنا في نعمان الأراك ونادانا الرب وتكرم علينا بفتح الحجاب وأسمعنا منه الخطاب ألست بربكم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى. وكان عهد بيننا وبينه جدده فينا الأنبياء إلى أن جاء خاتمهم صلى الله عليه وسلم. وكل صادق مع الله تبارك وتعالى في التخلي عن شوائب شركه فهو في معنى من الإحرام، ومن صدق مع الله في التخلي عن المعاصي والذنوب فهو في إحرام، ومن صدق مع الله تبارك وتعالى بالعزم الأكيد بالتخلي عن الشبهات والمكروهات فهو في إحرام أشرف، ومن ارتقى وصدق عزمه مع الله بالتخلي عن جميع الغفلات والالتفات إلى ما سواه فهذا في أشرف إحرام. كل إحرام من هذه الإحرامات يوقفك على كعبة من كعبات القرب والشهود، واحدة فوق الثانية. قال سيدنا الإمام الحداد يوصي بعض المتوجهين إلى الحرم: وعلم أن لله في باطنك بيتا، وعلم أن لله في باطنك بيتا هو قلبك. وقد أمر إسماعيل وإبراهيم، إبراهيم وإسماعيل، إبراهيم علمك وإسماعيل عقلك، أن يطهراه للطائفين العاكفين في من الملائكة والروحانيين والركع السجود. صف قلبك بعلمك وعقلك كما أمر الله إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وانت عندك بيت لله وسط باطنك تطهره إبراهيم علمك وإسماعيل عقلك لله تعالى، حفت به الملائكة وترددوا عليه وضافوا به، وأصبحت بين لمة ملك إلى لمة ملك. سمعت وأقبل الملك الميمون يلهمه، يعني فعل الخير، فصار آدمي كأنه ملك. شؤون ظاهره كأنها روح، وشؤون جسده كأنها روح هو قلب، صار المرؤوس كالرأس كما قال سيدنا الإمام الحداد عليه رحمة الله تبارك وتعالى في شأن هذا الإنسان إذا صفى حاله مع الله وينادي أهل تلك الحضرات من الذين رقوا تلكم المراقي الرافعات، يقول لي أحبابنا، يقول لي جيرتنا، يقول لي خدم سائر الناس: أنتم مسائرنا، أنتم مقاصدنا، أنتم ذخائرنا البوسي والباسي، لا أوحش الله منكم يا أحبتنا، فإنكم أنسنا من بإناس إذا ذكرناكم نارت سرائرنا وانكنس الصدر من هم ووسواس. وهكذا إذا تحكم ذكر الله على القلب وانكنس الصدر من هم ووسواس وأزعج النفس عن أوطان غفلتها والقلب يخنس عنه شر خناس، يروح ويدنو الملك. هل يستلم القلب ملك، وملك في ملك بالهام الخيرات. ويدنو الملك الميمون يلهمه خواطر الخير، والمرؤوس كالرأس. آدم يشبه الملائكة، وجسد يشبه الروح، نفس تشبه الروح، بعدين تنكشف الحجب عن هذه الروح فتصعد الروح ترقى نحو معهدها من عالم الأمر في روح وأنفاسي كمثل حالتها من قبل مهبطها بهيكل الجسم في حبس وأحراس. لله لله مسعود بواردتين من حضرة القدس لا بالغافل الناس، ومستقيم على الأوراد يعمل طاعة طاعة طاعة عبادة أدب حضور صدق مع العزيز الغفور ومستقيم على الأوراد يعملها لربه مخلصا يبني على أساسي ومتق ورع ورع كل مشتبه كل مشتبه بعد الحرام على منهاج أكياسي والزهد في هذه الدنيا الغرور والملأك للخير فاشرب منه بالكاسي. ثم الصلاة على الهادي وعترته البيت المطهر من دجس وأدناسي. ربي صلي عليه وعلى آله وصحبه. الإحرام والطواف بالبيت العتيق لذلك السر العميق. وأسرار الحبل الوثيق والطواف. يقول إذا طفت خضت في رحمة الله. والطواف بالكعبة المشرفة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود 7 طوافات. والوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يوم 9 إلى طلوع الفجر من ليلة 10. والحلق بعده تخليا عن التفث وعن جميع الأدناس. وهذه الأركان للحج هي أركان العمرة إلا الوقوف. وكون الإحرام من الميقات واجب من الواجبات، بحيث لو أحرم بعد تجاوز الميقات إن كان متعمدا أثم ويصح إحرامه ويجبر بدم إذا ترك الميقات. فعليه أن يخرج الدم عن ترك الإحرام من الميقات. فإن عجز عن الدم فصيام 10 أيام 3 في الحج 7 إذا رجع. كون الإحرام من الميقات كذلك واجب الرمي. واجب الرمي لجمرة العقبة أولا في ليلة النحر ويوم النحر، ثم رمي الجمار 3 كل يوم من أيام التشريق، 2 لمن تعجل و3 لمن تأخر فاتقى. القيام بالرمي واجب من الواجبات، فيه اتصال بالرموز أننا نعادي عدو الله ولا نقبل وسواسه، وأننا نتصور الخليل إبراهيم ورمي للشيطان وزوجته هاجر وابنه إسماعيل، وأنه تعرض للشيطان لهاجر ويقول لها كيف تتركين زوجك هذا يذبح ولدك قرة عينك ثمرة فؤادك؟ قالت إن الله هو الذي أمرك. قال إنما هذه رؤيا منام تخليط من الشيطان. قال ما أراك إلا أنت الشيطان. وحملت الحجر فرمته، فظن أنه بقلب الأمومة ورقتها أنه يحرفها، فذهب يتعرض لإسماعيل، فجاء له عند الجمرة الوسطى يقول يا إسماعيل أنت بعقلك وبالعقل كيف؟ قال تدري ايش بيعمل بك ابوك؟ يذبحني. قال يذبحك؟ هو الله يامر بذبح حده؟ قال الله امره. قال كيف الله امره؟ الا رؤيا، هذه الرؤيا الرؤيا تقول على ابي هكذا هذا خليل الله. حمل الحجر ورماه قال منه، فتعرض لسيدنا الخليل ابراهيم عند جمرة العقبه. قال يا ابراهيم اتصدق رؤيا وتقتل ولدك؟ قال تقول هكذا يا عدو الله؟ إنما أنا عبد للرحمن، أنا ما أسخى على ولدي، لكن الله أمرني فأمر ربي. فحمل الحجر ورمى، ونحن نرمي هنا وهنا وهنا في أماكن 3. لا إله إلا الله. من بعدهم جاءوا هكذا من الأنبياء إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فكان يرفع يده رفعا بينا ويكبر مع كل حفاء الله أكبر وإذا رمى الجمرة الأولى جاء فاستقبل الكعبة المشرفة ورفع يديه يدعو مقدار قراءة سورة البقرة، ثم انتقل الجمرة الثانية وذهب يستقبل الكعبة ويدعو مقدار سورة البقرة، ثم يذهب فيرمي الجمرة العقبة الأخيرة ويمضي بعدها ويقف للدعاء بعد الأولى والثانية. لا إله إلا الله. والصبر بعرفة إلى غروب الشمس هذا في خلاف عند الشافعية وغيره، هل هو واجب أو سنة؟ معتمد الشافعي أنه سنة، ما الإمام الغزالي في الحيل أنه واجب، وهو عند غير من المذاهب كذلك يجب أن يجمع بين النهار والليل، ولكن من جاء متأخرا فحجه صحيح إذا جاء بعد المغرب، ولكن الأفضل يجمع في عرفة بين النهار والليل. فمن وقف بعرفة لو لحظة بعد زوال الشمس إلى الفجر صح حجه، ولكن الأفضل يجمع بين الليل والنهار فيحضر في النهار أولا حتى تغرب الشمس وهو داخل عرفة، ثم ينفر بعد ذلك. كذلك المبيت بمزدلفة ليلة الرجوع من عرفة اختلف هل هو سنة وهو واجب، معتمد الشافعي أنه واجب، واعتمدوا أن الواجب في المبيت مزدلفة أن يحضر في مزدلفة ولو لحظة بعد نصف الليل. وقال المالكية معناه أن يمكث بمزدلفة أي ساعة كان مقدار ما تحط الرحال، ينزل يعني مقدار ساعة لا ربع، ينزل بمزدلفة في أي ساعة من أول ليلة وآخره. وقال الحنفية مبيت مزدلفة أنا يطلع الفجر وأنت في مزدلفة. وهذا وتسمى مزدلفة جمع، لما أرسل العلماء من مكة إلى الإمام عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه هذا الرسائل يطلبون منه الإجازة، وما أتتنا منكم الرسائل إلا واحد سر بال بالي وذكرت جمعا على خلاف جمعي وحال قرب من عريب الجزعي، ذكرت جمعا خلاف جمعي. والإخواننا بالمسجد الحرامي منا إليكم أكمل السلام، حمد رب عم بالإنعام ومن بالتفضيل والإفضال، وحق ود ثابت قويم بوفق عهد بالصفاء قديم، قد تم بين الركن والحطيم على الصفاء في الحال والوفاء في الحال والمآلي، فلم نزل عنكم به نسائل نشر الصبا ونسمة الشمائل، وما أتتنا منكم الرسائل إلا وأحيت سر بال بالي وذكرت جمعا خلافي جمعي. لا إله إلا الله. نعم المشاعر التي أقامها الحق تبارك وتعالى. هذا المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ليالي التشريق. قال الشافعية أن يكون أكثر الليل أين أكثر من نصف الليل موجود بمنى ولا يضر غيابه بعد ذلك، وطواف الوداع لمن أراد أن يفارق مكة أو ينصرف من الحج إلى بلده فيختم بالطواف. قال المالكية أنه سنة وقال الشافعي أنه واجب طواف الوداع، ويسقط عن الحائض إذا رفقتها أرادوا السفر والمشي فتسير معهم ولا يلزمها طواف الوداع. قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، يطوف ويسافر. شعائر معظمة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهل أحرمت أرواحكم أو عمرك كم قد وأنت ما تعرف معنى الإحرام بترك الذنوب والمعاصي والآثام؟ أن تبلغ كعبة القرب والرضا والوصول حتى تحرم إحرام الترك للذنوب والمعاصي والآثام. ها ينبغي تعلمنا هذه المجالس والحلقات تعلمنا معاني الإحرام هذا للقلب والروح، ونتطهر ونتخلى عن جميع الشوائب والآفات. يا قدوس سبوح روح لنا الروح، ومن علينا بالفتوح، وتولنا بما أنت أهله في جميع الشؤون، وهب لنا منك أكمل المنوح يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. أفاض الله علينا وعليكم فيضات جوده، وأدخلنا في دائرة أهل شهوده، وحنن علينا روح حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم سيدي أهل الوفاء بعهوده. يا بر يا ودود ارزقنا الوفاء بالعهود، واربطنا بصاحب المقام المحمود، وارفعنا أعلى مراتب الشهود، وأنت راض عنا برحمتك، والحمد لله رب العالمين.
1: فتحنا الله سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد عبد الله المائي بن سيدنا الفقيه المقدم محمد صاحب الحضره والمقام حبيب الشيخ بكر بن سالم الحبيب محمد بن سالم الحبيب الشيخ بكر بن سالم الحبيب علي المشهور محمد بن سالم الحبيب الشيخ بكر جميع سادتنا الشيخ بكر جميع سادتنا المعالي ومواطن مواطن الحاضرين بها الانبياء والمرسلين اولياء الصالحين بحق بهم سرهم يصلح الامور الظاهره والباطنه واحفظ الحبيب عمر بطول عمره قبلوا أولادهم كل شرف وكم من كل خير سلح المور الظهر الباطن من يتم الله يحاط كل سائل منكم سوله على مرض الله ورسوله وصلح بصلاح وصلاح الإسلام والمسلمين وأهلكم في هلاك وصلاح الإسلام والمسلمين ودمر أعدائنا وأعداء الدين على هذه النية وعلى من هو سلفنا الصالحين وعلى حضرة النبي الضالين امين. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وسلم فاتح صلح الامور الظاهر الباطن فرج علينا يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
2: كنا واياكم مع اعاده للدرس الماضي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين المنعقد مساء يوم الأربعاء الماضي بدار المصطفى بتريم مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.
3: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة وتحصيل الأسرة وتنمية الفكرة.

0: فقرة الإعلانات.
1: اغتناما للإجازة الصيفية وحرصا على إحياء وقت البركة، وقت ما بين الفجر والإشراق، وخدمة للغتنا العربية العظيمة، تعلن حلقات علوم اللغة العربية بدار السنة بعيديد بمدينة تريم عن إقامة الدورة الصيفية السادسة في أساسيات النحو والإملاء والخط، التسجيل والمقابلة. يبدأ التسجيل من يوم السبت 20 ذي الحجة 1447 للهجرة، الموافق للسادس من يونيو 2026 للميلاد، ولمدة أسبوع من بعد الفجر إلى الإشراق في دار السنة بعيديد. مدة الدورة: تستمر الدورة إلى نهاية الإجازة الصيفية، تبدأ من يوم الأربعاء 24 من ذي الحجة. كما يمكن للطالب بعد الدورة مواصلة الدراسة لدراسة بقية علوم اللغة العربية. شروط القبول: إحسان الطالب القراءة والكتابة، إحسان تلاوة القرآن الكريم، دفع الرسوم الرمزية المقررة. مميزات الدورة: كادر تعليمي متميز، وقت تعليمي مناسب بعد الفجر، وقت البركة وصفاء الذهن. وقت الدورة: من بعد الفجر إلى الإشراق في جميع أيام الأسبوع ما عدا يومي الخميس والجمعة. مكان الدورة: دار السناء بجانب جامع مولى عيديد بحارة عيديد القبلية بتريم. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام التالية: 771-348-735 أو 770-769-029.
2: الأوسيون قالوا: منا غسيل الملائكة حنظلة بن أبي الراهب، إنه افتخار، وهذا من الافتخار المشروع. حينما يفتخر إنسان بدينه وبمواقف من آبائه وأجداده وقبيلته وجماعته، وهذه المواقف لها صلة بدين الله، هذا شيء طيب.
3: برنامج قصص الأخيار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: فقه الخلاف، بمعنى فهم الخلاف، طبيعة الخلاف، أسباب الخلاف، وأمور شائكة كثيرة تتعلق به. والحديث لكي يرتب سأناقشه على عدة محاور. من ضمن هذه المحاور سنتحدث عن معنى الخلاف، وعن تاريخ نشأته، وعن مدى مشروعيته، بمعنى هل الخلاف مقبول أم مرفوض، وإذا كان مقبولا فإلى أي مدى يتقبل الخلاف.
1: برنامج فقه الخلاف يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة الواحدة ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة الحادية عشر صباحا، ويوم الأحد والاثنين والثلاثاء في المساء.

هل تبحث عن طريقة تجعل أموالك تنمو بأمان؟ مع ودائع بنك حضرموت أموالك محفوظة وتمنحك عوائد مجزية. ودائعنا تمنحك نموا ثابتا وشفافية كاملة لتطمئن على مستقبلك. ودعتك اليوم هي استقرارك غداً.

الاستخارة هي طلب الاختيار من الله تعالى عند الإقدام على الأمور المهمة والتي لا يدري الإنسان وجه الخير فيها، أما ما كان معروفا خيره أو شره كالعبادات وصنائع المعروف والمعاصي والمنكرات فلا تشرع فيه الاستخارة. والحكمة من الاستخارة التسليم لأمر الله والالتجاء إليه سبحانه للجمع بين خيري الدنيا والآخرة، ولا شيء أنفع لذلك من الصلاة والدعاء لما فيهما من تعظيم الله والثناء عليه والافتقار إليه. أما كيفيتها فقد ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. وعلى المستخير ألا يتعجل الإجابة، ويجوز له أن يكرر الاستخارة بالصلاة والدعاء. ومن علامات القبول في الاستخارة انشراح الصدر وتيسير الأمر، ولا يشترط أن يرى رؤيا. وأما علامة عدم القبول فأن يصرف الإنسان عن الشيء ولا ييسر له، فلا يبقى قلبه بعد صرف الأمر عنه معلقا به. قال تعالى: وعسى

علم من العلماء الأبرار أبو يحيى مالك بن دينار، معدود في ثقات التابعين ومن أعيان كتبة المصاحف. ولد في أيام ابن عباس رضي الله عنهما، وسمع من أنس بن مالك وحدث عنه، وروى عن الأحنف بن قيس وسعيد بن جبير والحسن البصري ومحمد بن سيرين والقاسم بن محمد وغيرهم. حدث عنه سعيد بن أبي عروبة وعبد الله بن شوذب وهمام بن يحيى وأبان بن يزيد العطار وعبد السلام بن حرب والحارث بن وجيه وطائفة سواهم، وثقه النسائي وغيره، واستشهد به البخاري، وحديثه في درجة الحسن. قال جعفر بن سليمان: سمعت مالك بن دينار يقول: وددت أن رزقي في حصاة أمتصها لا ألتمس غيرها حتى أموت. وقال: مذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره ذمهم، لأن حامدهم مفرط وذامهم مفرط. إذا تعلم العالم العلم للعمل كسره، وإذا تعلمه لغير العمل زاده فخرا. توفي مالك بن دينار سنة 27 و100، وقيل سنة 30 و100 للهجرة، رحمه الله ورضي عنه.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. باب المراقبة. قال الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل، أتاكم يعلمكم أمر دينكم. رواه مسلم. ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. والعالة الفقراء، وقوله مليا أي زمنا طويلا، وكان ذلك ثلاث.
1: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا شك سهل، يحسن فيهما الذكر والخشوع، ثم استغفر الله عز وجل غفر له.
0: وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: واكرب أبتاه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه؟ يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع تتحرك وتضطرب. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك.

وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحي صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكي صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تأخذنا بالسنين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ادفع واصرف عنا وعن جميع المسلمين الأذى والغلا والبلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأنج المظلومين والمستضعفين من المسلمين وكلاهم وانصرهم وتولهم وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الله أكبر.

Allah Allah. Allah Akbar. Allah Akbar.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون.

الله العلي العظيم في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صلِّ وسلم وبارك وكرم بقدر

0: موضوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام، صلى الله عليه أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين، صلى الله عليه أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم، نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين، صلى الله عليه. يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله من والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان الله للمعرفة بالله. اللهم صل وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان الأهل المعرفة بالله. اللهم صل وسلم جميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان الأهل المعرفة بالله، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك وصحبك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. على آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. في كل لحظة أبدى عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملا ما علم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا لحق أدا وأعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدركة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدت واجزي عنا ما هو أهله واجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وصل على جميع إخواني من النبيين الصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملا ما علم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا لحق أدا وأعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته واجزي عنا ما هو أهله واجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وصل على جميع إخواني من النبيين الصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء أعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدت واجزي عنا ما هو أهله واجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وصل على جميع إخواني من النبيين الصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدت واجزي عنا ما هو أهله اجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وصلي على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته واجزي عنا ما هو أهله واجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وصلي على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملا ما علم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدت واجزي عنا ما هو أهله واجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وصلي على جميع إخواني من النبيين والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملا ما علم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تكون لك رضا لحقه أداء أعطه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدت واجزي عنا ما هو أهله واجزي أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وصل على جميع إخواني من النبيين الصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليم لا يعجل صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا نحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام وكرفنا بكنفك الذي لا يرام وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح.

يأكلون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا

فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإكثار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنى اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إلهي طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها

0: كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان أثرة فأكلها فبارك لنا في جميع ذلك إنك ملك مقتدر وما تشاء من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: رحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام السادرة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء من بيده ملكوت

سرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وانسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على عينهم فسبقوا الصراط فأنا يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حفظا. إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، رب العرش العظيم.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

يا حاضرا ليس بغائب، يا موجودا عند الشدائد، يا خفي اللطف، يا لطيف الصنع، يا حليما لا يعجل، اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه، نرتجي من رحمتك في أمرنا كله، فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا، وقرب علينا المسافات، وسلمنا من العلل والآفات، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: الحمد لله، تنغمس في أنوار النبوة قلوب لأهل الفتوة ممن هم لله صفوة، ومن بين براياه نقوة، أوائلهم صحابه الذين صبت عليهم سحابه، فعليهم رضوان ربي في كل لمحة ونفس يزداد، واقتدى بهم الجياد تلو الجياد، من أرباب الهدى والرشاد، من الذين أحسنوا الوفاء بعهد الملك الأعلى، فجعلهم ربهم في خيار الملأ، الكل منهم بنور الصدق والمحبة يتملأ. ولئن كانوا قد مضوا وأمامنا نماذج من حسن تضحيتهم وولائهم ومحبتهم وصفهم وعطائهم وبذلهم وتقديمهم الروح والنفس والمال والعقل والفكر وكل ما ملكوا لمن ملكهم في دائرة حبيب مالكهم وصفوة خلاقهم جل جلاله وتعالى في علاه، فما فقدنا من بعدهم منه إلا شخصه الكريم وجسده المنور عليه الصلاة والسلام. أما دعوته ودلالته فقائمة، وفي أبحرها أفكار أهل الصدق عائمة. جعلنا الله وإياكم ممن يحسن النصرة لهذا النبي، الذين أنصاره أنصار الله، أنصار الله تبارك وتعالى في كل شان، وثبتنا وإياكم وزادنا إيمان، ومر بنا ذكر أخبار مقامه بعد أحد، أياما بعد أيام تخللتها سرايا وغزوات له عليه الصلاة والسلام، حتى كان أواخرها في شهر جماد الآخرة، غزوة بحران كما يسمونها، والتي رجع منها ولم يلقى فيها كيدا ولا حربا، كانت في جماد، ومضت الأشهر بعد ذلك رجب وشعبان ورمضان، فما كان شوال إلا وجاءت الأخبار بتحرك قريش لتأخذ الثار، وذلك أنهم من بعد بدر ما قر لهم قرار. وقد تقدمت معنا حركة أبي سفيان الذي نذر أن لا يستذل وأن لا يمس الماء أو حتى يأخذ ثاره في الغارة على شيء من بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان تحت نظره. وتقدمت غزوة السويق معنا لأنه سعى جماعة من أولئك المشركين، فيهم عكرمة بن أبي جهل قبل أن يسلم، وعبد الله من المشركين ممن قتل أباؤهم في بدر وممن قتل أبناؤهم كذلك، فتجمعوا وجاءوا إلى أبي سفيان وسعوا في قريش أن محمدا قد بتركم وقتل فيكم كباركم كبراءكم وقتل فيكم زعماءكم، وإنكم يجب أن تعينون بهذا المال كله، التجارة التي رجع بها أبو سفيان بالعير من الشام، تعينون بهذا المال على حرب محمد لنأخذ بثارنا منه. فسعوا في مع عند كل من له سهم في هذه التجارة، فتركوا أسهمهم كلهم لقتال النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت 1000 بعير، وعندهم من الدنانير 50,000، وعندهم مبالغ كبيرة وبضائع أخر، فجمعوها كلها إعدادا لحرب سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فأخذوها، أعدوا العدة طول سنة من شوال هذا إلى شوال ثاني، خرجوا لأحد وهم في العدة، انضاف إليهم جماعة من غير قريش من بني كنانة ومن تهامة ومن أطاعهم من القبائل، وخرجوا لحرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بعد أن اشتروا من هذه الأموال أفرسا ليقاتلوا عليها وعلفوها، وأعدوا لذلك رواحل وعلفوها وكانوا طول السنة يسمنونها من أجل حرب النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم. ولما فدى نفسه ابن أبي، هذا اسمه أبي بن خلف، فدى نفسه في من مكان من أسرى بدر، قال: إن لي خيلا بمكة أعلفه كل يوم فرقا من الشعير أقتل عليه محمدا. بلغ النبي الخبر، قال: أنا قاتل أبي إن شاء الله، قال: أنا الذي أقتله. وبلغته الكلمة، خاف منها أنه يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكان ممن حضر في أحد هذا بفرسه ذاك، وقتل بعض المسلمين، ثم تعرض للنبي ويقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. فطعنه صلى الله عليه وسلم بعد أن فرق عنه الصحابة وقال لهم: دعوه كما يأتي معنا في هذه الغزوة سنة كاملة وهم يعدون العدة، وكل تبرع بالمال من أجل قتال سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كذلك يفعل أهل الضلال في ضلالهم، أهل الكفر في كفرهم، أنتم المؤمنون وأهل الحق، ما يطيب لكم أن تبذلوا؟ أين ذهبت الأفكار بنا؟ نريد نريد نريد ماذا؟ أين حقائق الصدق في محبة الله ورسوله والبذل لله ولرسوله؟ هؤلاء كفار مشركون لأجل غيظ أنفسهم بذلوا الأموال، قال: كل من له سهم في التجارة في هذا العير قال اتركوها لحرب محمد، اقتال محمد، جمعوه. وفيهم أنزل الله: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب، وقد ميزهم يوم أحد وبين المنافقين من المؤمنين، وظهرت الآثار واضحة في الغزوة وبعد الغزوة، من كان في نفسه شيء أظهره، شفى والصحابة في شدتهم بعد رجوعهم من تلك الغزوة، والمضى الكل وسعد الصادقون وسعد المخلصون، وإلا من تكلم تكلم أيام الغزوة وقبل الغزوة وبعد الغزوة، وثارت الدعايات وثارت بعض النفوس، وبعض أهل الغل أظهر غلة، وبعض أهل الرغبة في الدنيا أظهر رغبة، وكان ما كان، والكل قد خسروا إلا الذين آثروا الله ورسوله، إلا الذين صدقوا الله ورسوله، سلك الله بنا سبيلهم وسقانا من سلسبيلهم العذب الطيب الهني الصافي، الذي ما مر بعدهم قرن إلا وسق الله منه قلوبا صادقة، فعسى أن لا تخرج من الدنيا حتى يسقيك الله من هذا السلسبيل، حتى يسقيك الله من هذا السلسبيل، وطوبى لك إن شربت منه شربة، فبلة من كأسه المختوم تملأ رياض القلب بالعلوم، وتحفظ الفهم عن الوهوم، وتطلق العقل عن العقال، ترقيك أعلى المراقي، وتجعلك مهيئ لمرافقة أعلى مرافق. استعد القوم، فلما تهيئوا بعد رمضان في أول شوال للخروج، كان سيدنا العباس يرقب أعمالهم وحركاتهم وتراتيبهم، بعث كتابا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخبره بخبر القوم، وأنهم مجمعون على الخروج لحربه، ومنهم أعداد كذا وعدة كذا وترتبوا كذا كذا، واستأجر واحد من بني غفار يقول له: في 3 أيام توصل الرسالة عند النبي في المدينة، وتكتم الأمر وتعطي هذا حذ منه الرسالة وجراء، وطوى مسافة 12 يوم في 3 أيام، ولقي النبي في قباء، فأعطاه الرسالة العباس، فدعا بعض أصحاب الذين يقرؤون قرأها عليه، فتلاها عليه، استكتمه الخبر، قال له: اسكت، ما تخبر أحد بهذا. ودخل بيوت بعض الأنصار فأخبره بخبر العباس، فقال له: متى؟ قال: أرى خير يا رسول الله يكون هذا. قال: فاسكتم الخبر. وعاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بقي أيام، وصل الجيش وقربوا من المدينة، ووصلت الأخبار أهل المدينة، وفي الليل ليلة الجمعة أصبح الناس نحو 11 12 شهر شوال، رأى صلى الله عليه وسلم في منامه سيفه، هذا السيف الذي أخذه في ذو الفقار، أخذه في بدر من بدر، كان معه يحمله، ثم إنه أعطاه بعد ذلك علي بن أبي طالب. أخذ السيف، رأى أن في ذبابته في طرفه في رأسه ثلمة وفلول في السيف، ورأى بقر تذبح، وأنه أدخل يده في درع حصينة، فأصبح وقد فاضت الأخبار أن الجيش أقبل وهم قريب، وكلم الناس وخبرهم صلى الله عليه وسلم برؤياه في الصباح. قالوا ما أولتها يا رسول الله؟ قال ما بسيفي رجل من آل بيتي يقتل. قالوا أما بقر تذبح فأناس من أصحابي يستشهدون. قال وعما الدرع الحصينة في المدينة، في المدينة. فشاورهم ما نصنع، بدأت الشورى صباح يوم الجمعة. ذاك اليوم توفي أحد بني النجار من الأنصار، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الجمعة وأعاد الشورى للصحابة فيما يصنع، وفيهم جمع كبير. قالوا ما ترى يا رسول الله؟ قال إن رأيتم نبقى بالمدينة، فإن أقاموا خارجها أقاموا بشر مقام، وإن دخلوها قاتلناهم، قابلناهم فقاتلناهم فيها ورماهم النساء من رؤوس من فوقهم من البيوت وقاتلناهم. فقال عبد الله بن أبي الرأي ما رأيت رسول الله، وهذه المدينة ما خرجنا منها لأحد إلا أصابوا منا، ولا دخلنا أحد فيها إلا أصبناهم. جماعة من كبار الصحابة كان رأيهم نفس الرأي، فتحركت همم جماعات آخرين من الشباب ومعهم قليل من كبار الصحابة، فيهم سيدنا حمزة، وعامة الذين اختاروا الخروج كانوا الشهداء هم في أحد، فيهم سيدنا حمزة. قال والذي بعثك بالحق لنجالدنهم يا رسول الله. قام له بعض الصحابة قال يا رسول الله لا يرون أن جبنا عنه نخرج إليهم. قام بعض الصحابة قال رسول الله هذا الذي كنا نتمناه، نحن من بعد بدر ندعو الله أن نلقاهم، فقد يسر الله لنا ما أردنا وجاءنا على الأبواب. قام بعض الصحابة يقول يا رسول الله لا تحرمنا الجنة، لا تحرمنا الجنة يا رسول الله، فوالذي نفسي بيده لأدخلنه. قال له بما؟ قال له نبي بما؟ قال بحبي لله ورسوله وأن لا أفر من الزحف. قال له صدقت. فكان أحد الشهداء في أحد، هذا أحد الشهداء في أحد، قال لا تحرمنا الجنة يا رسول الله، فوالذي نفسي بيده لأدخلنه. قال له بما؟ بيش تدخل الجنة؟ إيش معك؟ قال بحبي لله ورسوله وأني لا أفر من الزحف. قال صدقت، أنت محب الله ورسوله ولا تفر من الزحف، وأنت من أهل الجنة تدخل الجنة. فكان أحد من قتل يوم أحد عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وكل الذين ألحوا عليه بالخروج كانوا هم أول الشهداء في أحد. فرأى إلحاحهم ومعهم جماعة من كبار الصحابة، وقد أمر بالقتال وجاءته الرؤيا تدله. وفي يوم بدر لما كان الفداء خيرهم، قال تفدونهم ويقتل منكم عدده، قالوا نفديهم نستعين بما نفديهم لنصرة الله ورسوله ويكرم الله بالشهادة عددهم من أهل. فكان يوم أحد في العام الثاني، يعني يوم أحد فقتل 70 كما الذين أخذوا فداهم 70 فقتلوا 70، قد أخبرهم من العام الماضي. فرأى صلى الله عليه وسلم إلحاح القوم على ذلك ووقوف من وقف معهم من كبار الصحابة، ففي الشورى التي أعادها بعد الجمعة وبعد أن صلى على الجنازة، فلما كان كذلك دخل إلى بيته، فتراد القوم خبرهم بينهم البين وقالوا استكرهنا رسول الله على الخروج، هو أعلم منا وأدرى بنا وأعلم بما يريد الله، هو رسول الله، يقول لنا كذا ثم لا نزال به حتى نضطر إلى أن يستجيب لرأينا. رجعوا لرأي رسول الله، نرجع لرأي رسول الله. خرج النبي قد لبس لامة الحرب، قال يا رسول الله استكر هناك والأمر لك، فنجلس في المدينة كما أردت. قال قد كنت دعوتكم لذلك فأبيتم، أما بعد أن لبست لامتي فما ينبغي لنبي إذا لبس لامة حرب أن يرجع حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. حتى نجحت الآن خلاص، ما عادش رجع بعد هذا الموقف والجهاد في سبيل الله والتضحية والاستقبال أمر القتال، خلاص لا رجع. فقام فيهم يقول اصبروا وافعلوا ما أمركم به واتقوا الله، وحثهم على الصبر وعلى التقوى وعلى أن ينفذوا أمره وافعلوا ما أمرهم به، ويعلم أن الأمر قد نفذ ولا بد أن يجري ما يجري كما رأى في نومه ورؤياه وحي صلى الله عليه وسلم. ولكل هذه الأحوال وما ألقي إليه من سر إرادة الله تنازل عن رأيه وقبل رأيها ولا، وخرج خرج بهم. وعبد الله بن أبي معه جماعة يمشون في الطريق، وإذا جماعة لهم زمزم ما هؤلاء؟ قالوا حلفاء بن أبي من اليهود يقاتلوا معه. قال لا نستعين بالمشركين على المشركين، ردهم. وزاد زعل بن أبي وقده زعلان، ويقول في الطريق مع جماعته أطاعهم وعصاني، تبع أمر الصبيان والشباب هؤلاء وترك رأيي وأمري. في الطريق قال صلى الله عليه وسلم يمشي بهم، أرى أخبروا أنهم نزلوا قريبا هناك من أحد عند الجبل. قال لما توجه في آخر النهار يوم الجمعة ويمشي تفقد الجيش، رد جماعات من صغار السن، أبناء 14-15 رجعوا، فرد جماعة منهم ابن عمر، منهم زيد بن أرقم، جماعة منكم من الصحابة، منهم رافع بن خديج. فقالوا له نرامي، وسيفعل عندنا بجابوه. قال إنه حسن الرمي أجازه، راح يبكي واحد لعند زوج أمه قد مات أبوه، يقول له أجاز رافع وتركني، ولو صارعت لصرعت، أنا أصرع رافع، رحت شفع لي عند النبي. فجاء إليه يقول رسول الله البلد يبكي ويقول إنك أجزت رافع وردت، إيش الـ إيش الـ إيش الإيمان هذا، إيش الـ إيش التربية، إيش البواطن والعقول الزكية اللي قدها في القمم من قبل البلوغ. يقول لو صارع ولا صرع يا رسول الله؟ قال يصرعوا؟ قال نعم. قال تصارع، هات رافع هات. قال يقول ما تصارع، تصارعوا قدام النبي فصرع الثاني رافع. قال بس اخرج معه مرة تخرجوا. فأجازهم. جاء الليل صلى بهم صلى الله عليه وسلم المغرب، صلى بهم العشاء. قال من يعرف طريق قريب نرقلقهم عن كثب من دون أن نمر عليهم من قبلنا؟ قال واحد من الصحابة أنا يا رسول الله من الأنصار، فمر بي في طرق وسط مزارع يترق بني حارثة، وصادف المر على حائط واحد مربع اسمهم من قيضي، واحد منافق هو أعمى البصر وأعمى القلب أعمى البصيرة. وسمع صوت النبي والصحابة عند الحائط حقه مرين. قال ماذا أنت رسول الله وتدخل حوائط الناس وتمر فيها؟ من كنت رسول من قال لك تمر في حائطي؟ يقول شفت لنا، وحمل في كفه تراب حصبه، ويقول لو أعلم أن ما تصيب غير وجهك بألقيها في وجهك. دار الصحابة قاموا يريدون قتله، وقفهم صلى الله عليه وسلم قال دعوه فإنه أعمى البصر أعمى القلب. قال تركوه مضى. شوف كيف أصناف الناس، ما نعيش اليوم حالة ولا نشاهد حدث ولا حركة من صغير ولا كبير إلا وحسل قدامي في سيرة حبيبي معناها دار داير، يقول وهو الدليل يقول امشوا كذا ها تكلم ما تكلم وشبع كلام خلوه ماشي الذي حصل له. مضى النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه فوافى أحد. وإن هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. مع الفجر أقام يوم السبت نحو 12-13 يمكن شوال، يقولون هم على النصف يعني قرابة النصف ما بين 10 و20 يسمون نصفهم، لأنه يوم الأحد كان 29 رمضان، فيوم الاثنين أول يوم في شوال، فما يكون الاثنين إلا 15، فلابد 14-13 كان يوم الأحد. يوم له يوم السبت لأنه يوم الاثنين يوم 15 يكون شوال، ما بين 15 و14 شوال، فيكون إذن يوم الأحد. يوم السبت إما 14 و13 شوال هو الذي وقعت فيه الوقعة. يوم السبت صلى بهم الفجر صلى الله عليه وصحبه وسلم. قبل أن يصل هناك عبد الله بن أبي والجماعة قال يطيع ولا يعصينا، رجع بمن أطاع من جماعة، ولحقهم سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام خزرجي منهم، يا قوم اتقوا الله ولا تخذلوا نبيكم، والقوم معه وعدوهم على الباب، وأخذ يذكرهم يحثهم. عبد الله بن جماعة قالوا لو نعلم أنه يلقى قتال ما نتأخر عنه، لكن ما نرى أن هذا في قتال، ما يكون هنا حرب، ما يكون. رجعوا الذين قالوا لإخوانهم قالوا لو وطأنا ما قتلوا، بعد يقول لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم الكفر يومئذ قربوا منهم للإيمان. لما رجع عبد الله بن أبي وثلث الجيش معه رجع، كانوا 1000 فصاروا 700، ثلث رجعوا. هناك المشركون 3000 خرجوا معهم حتى نساء من كبار زوجات من كبارهم، الخرجوهم من شان ما يهربوا، ما حد يهرب يرجع النسوان قدامهم، خرجوهم على الهواجج. جمعت منهم هند وغيرها التي استاجرت وحشي من أجل قتل حمزة، وقالت له إذا جيتني بكبده قالوا كها أعتقك وأعطيك وكذا وزوجك. خرجوا بالنساء وخرجوا بعدتهم، معهم الأفراس 200 وتزيد فرس، ولم يكن خيل مع النبي والصحابة. بعض السير يذكر واحد، بعضهم يذكر اثنين، ولكن الأكثرهم قالوا لم يكن خيل موجود في الأحد مع النبي ولا الصحابة، ما هو كان معهم. وصل عليه الصلاة والسلام في الفجر، صلى بهم ثم صفهم. قال عبد الله بن جبير مع 50 من الرماة، قال شوف مكانكم هذا الجبل، قفوا مكانكم، فإن رأيتم الخيل خيل المشركين تأتون فرموه، احمونا من ظهورنا لا يأتوننا من ورائنا، ابقوا مكانكم فإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، وإن رأيتمونا انتصرنا عليهم حتى لحقنا بهم وفروا فلا تبرحوا مكانكم. وكرر عليهم الكلام وأكد عليهم بذلك. قال سيدنا عبد الله لبيك رسول الله، فوقف مع من معه من الرماة 50 رجل متقنين الرمي، كان اختارهم صلى الله عليه وسلم. هم في الطريق ماشين إلى أحد، وسيدنا أنس بالنظر يقول مش تستنشق الجنة، قال أشمها، قال إني أشمها دون أحد، أقرب من أحد، قال الجنة أقرب من هذا، شوف الجبل، الجنة أقرب من هذا الجبل، اللهم ارضى عنهم، اللهم ارضى عنهم، وصدق كانت أقرب إليه من الجبل. في الطريق سائرين يقول بعضهم لبعض تعال ندعو الله، فإن عند الإقبال على القتال الدعاء مستجاب. قال ادعو الله، قال يا رب سخر لي غدا في القتال رجل قوي بأس شديد حرده، أقتله في سبيلك وأخذ سلبه للمسلمين. قال اللهم آمين. ادعو أنت. قالوا أنا يا رب ساخر لي قويا باسه شديدا حرسه من المشركين يقاتلني فيقتلني ويقدع أنفي ويقطع أذني ويبقر بطني. فألقاك فتقول فيما هذا فعل؟ فأقول يا رب فيك فعل بي هكذا. قال اللهم آمين. قال زدت علي أنت. قال خلاص كل واحد دعوته، كل واحد حصل دعوته في ثاني يوم، كلهم حصلوا ما طالبوا وما دعوا. في بعد أن صلى الفجر صفهم عليه الصلاة والسلام ورتب هؤلاء وخرج بالقوم يرتبهم ويوليهم اللواء الذي معه ووزع الرايات. ففي بكرة ذاك اليوم وقعت المعركة، استقبلوا القوم فغارت خيول المشركين فاستقبلهم من بالجبل الرماة بالرمي ففرت وهربت، ورجعت مرة أخرى فرموهم كما علمهم صلى الله عليه وسلم ففرت وهربت، وثالث مرة فاندحروا وما قدرت تقرب خيلهم من القوم. وفي الواجهات الأخرى واجههم صلى الله عليه وسلم بترتيبه مع أصحابه فبدأوا يهربون وبدأ القتل يقع فيهم، حتى إنني سيرفع ثيابهن وخلاق الهند جري ويركبن على هذا يهربن. وقد سمعوا هند وجماعة النسوان يصحن ويبكين ويركبن على هذا خلاص موليات من برات. التفت الرماة قال خلاص ما عاد حد جاء من هنا والجماعة هربوا، فعلى ما نبقى؟ قال رسول الله اثبتوا مكانكم. قام يذكرهم عبد الله بن جبير رئيس الرماة، قالوا تجي السلام متى؟ قصدي النبي يطمئن على الحرب، يطمئن خلاص، ما تشوف كيف القوم محاربين؟ هل يا قوم ابقوا؟ خرجوا ولم يبقى معه إلا كم نفر قليل. لاحظ سيدنا خادم الوليد عاد ولا يزال في المشركين. الجبل خلا من الرماة، أخذ الخيل قال لهم من هنا رجعوا دمر تعالوا، فكان رمي قليل ما قدر يطرد الخيل فدخلوا من وراء المسلمين. وقعت الواقعة هنا، حتى اختلط المسلمون بالكفار وصار الواحد منهم لا يدري من بجانبه، مسلم أم كافر، من بجانبه كذا، ودخلوا وسطهم دول هؤلاء من هنا وهؤلاء من هنا، اشتد الحال. فلمن بعد العصا هذا المخالفة لأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، تحكيم العقول قدام أمر الرسول، ولا نزال في وقائعنا اليوم نجني هزائم من هذا الكلام، تحكيم العقول على أمر الرسول، هذا هو نجني هزائم إلى اليوم منها. كثير من حالنا الواقع هذا سبب الهزيمة فيه، تحكيم العقول فوق أمر الرسول، هذا المصيبة. عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، وإلا قد بدأ القتل فيهم يبين الله ذلك في القرآن، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم تقتلون بإذنه، فإذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول بعض الصحابة ما كنت أرى أن أحد من الصحابة يريد الدنيا حتى نزلت الآية، ما كنت أظن أن أحد يريد الدنيا من الصحابة لما رباهم عليه صلى الله عليه وسلم لما كان يذوق من حلاوة الإيمان، قال حتى نزلت الآية. قال وإنما إرادتهم للدنيا كانت من أجل ما في بالهم أن يصرفوها في النصرة، هكذا كان في بالهم، لكن اجتهاد خطأ أمام النص مش اجتهاد، فأخطأوا في ذلك فأدبنا الله معهم، قال خذوا منشور العفو في القرآن لحد يتكلم عليكم بعد يجي. قال يقول وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولا قد عفا عنكم. ها ليش هكذا؟ ما حد يجيب بعد النبي يقول على صحابته كلمة، اسكت شوف ولا قد عفا عنكم، تعرف ولا ما تعرف؟ هي روح دور لك عفو، أنتم ما تدري عفا ولا ما عفا عنكم، ما تدري يعفو عنكم إلا لا هؤلاء، اقرأ ولا قد عفا عنكم خلاص مو المقصود هو الله؟ صاحب الحق عفا، انت ايش باقي لك حق؟ انت ايش لك من حق؟ انت ولا اهلك ولا من؟ الله عفا عنهم خلاص، صاحب الحق عفا، وانت باقي ايش لك انت حق؟ او لي منه لاهلك ولا جماعتك او لعقلك ولا من الحق؟ هذا الله عفا عنهم خلاص، انت روح دور لك عفو، قول لهم انك عفو تهب العفو فاعف عنا عسى يعفو عنك، تلحق بهم ان حصلت المزيه والعفو تلحق بهم بعد ذلك. اما هم قد عفا عنهم جل جلاله بالمنشور القراني عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. لما رجع عبد الله بن ابي رسل حربك عند بعض المسلمين، قاموا قبيلتين بني حارثه وبني سلمه يردون الكلام، يقول كيف هذا هو احسن نقاتلهم هؤلاء ونتاخر القتال نكلم النبي فيهم. قاموا حتى كادوا بينهم البين يقتتلون، فانزل الله فيهم الايه: اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فيتوكل المؤمنون. فكان يقول بعض الصحابه من بني حارثه وبني سيقول أنزل الله في الآية يعاتبنا، وما أحب أنها لم تنزل لأن الله قال والله وليهما، قال تولانا فيها ذكر لنا ولاية خله حتى يعاتبنا، لكنه ما دام ولينا طيب والله وليهما وعلى الله فليتوكل من فيها. أيضا نزلت فما لكم في المنافقين فئتين، لما راحوا عبد الله بن أبي وجماعته هذا قال الناس نعمل لهم ما نعملهم قتلهم نتركهم والله أركسهم بما كسبوا، وتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. الله لما وقعت هذه الواقعة وصار المشركون من وراء وقعت شدة شديدة بالمسلمين، وهنا جاءت الجروح. وجاءت قبل أن يدخل صلى الله عليه وسلم المعركة استل سيف معهم من سيوف، قال من يأخذ هذا مني؟ تقدموا لجماعة من الصحابة، قال من يأخذ هذا بحقه؟ لحجم سيدنا الزبير والعم قال أنا يا رسول الله، سكت منه قال من يأخذ مني هذا بحقه؟ قال سيدنا الزبير أنا يا رسول الله، سكت منه قال من يأخذ مني هذا بحقه؟ قال سيدنا أبو دجانة ما حقه يا رسول الله؟ قال أن لا تقتل به مسلما وأن لا ترده عن كافر حتى ينحني. قال أنا أخذ بحقه، قال خذ. يقول سيدنا عبد الله بن الزبير وقع في نفسي، انا ابن صفيه عمته من السابقين معه، وعرضت نفسي اول مره ما اعطانا واعطاها ابو دجانه. قال لما كنا في المعركه قلت برقب ابو دجانه ايش يصلي، فوجدته ومشى. لما اخذ السيف خرج عصابه له، كان في وقت الحرب يلبسها على راسه عصابه الموت سميه، من عصابه حمراء مكتوب في جانبها فتح من الانصار قريب فجنب إن الجبانة في الحرب عار ومن فر فلن ينجو من النار. ربط العصابة الحمراء حقه على راسه وحمل السيف ومشى يتبختر سيف قدام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مشية بفتيال يبغض الله إلا في هذا الموت. قال سيدنا زبير تابعته وجدته الرجل ما وقف أمامه مشرك إلا قده، حتى كانت الهزيمة وأنا أتابعه. قالوا إذا برجل من المشركين لا يجي على مذفف من المسلمين إلا قتله، قتل المسلمين. ومن هناك أبو دجانة يرقبه، قال فقلت الله ما أجمع بينهما لأرى. قال فاجتمع، قال فضرب المشرك أبا دجانة ضربة فتلقاها بترسي حتى غرق سيفه في الترسي، فضربه قال أبو دجانة ضربة على عاتقه فأهوى بها إلى ورك ما تركوه. فقلت والله لقد قام بحق بحق السيف، من يأخذه بحقه رضوان الله تعالى. قال وراقبته حتى قد أقبل على النساء فيهن هند جماعة التي يحثين أهل القتال، وسمعني يقول إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. فرأيته رفع سيفه فوق واحد منهن ورجعه، رجع وراح. سألته بعد القتال قال رأيت مواقفك اليوم إلا موقف أهويت على مرأة ورجعت بالسيف. قال نعم أكرمت سيف رسول الله لا أقتل به امرأة. عيب هذا سيف محمد بن عبد الله ما يقول قتلوا بالنساء عيب. أنه لما شفت تحث المشركين على القتال قلت له هذا هممت نضرب بابا أنت ذكرت أن هذا سيف رسول الله وماشي قتال حرمة. فرجع رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقام بحق السيف كما توفرس فيه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. عند هذا الاشتداد كان ما كان حتى قتل بعض المسلمين بسيوف المسلمين ما يدرون من هذا. يصيح سيدنا حذيفة على أبيه اليمان أبي ما سمعوه حتى فرغوا منه. لذلك لا كيف أبي جاءوا يعرضون على يديه قال لا إنما أردتم قتل المشركين اخترتم. فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأبى. فقال فما تزالت خيرا له حتى مات. كان يترقى في مراق الإيمان بوقفته هذا باحتسابه فراق أبيه وعدم التفاته إلى مقابل ولا أخذ شيء وأبدا ورد ذلك. فكان أمين سر رسول الله على المنافقين رضي الله تعالى عنه حذيفة لقوة إيمانه ويقينه حذيفة بن اليمان. فخصه صلى الله عليه وسلم بذلك حتى كان يقول له كبار الصحابة هل نحن منهم خوفا من النفاق رضي الله تعالى عنه. حتى في أثناء هذه المعركة في بعض المواقف لم يبقى حوله صلى الله عليه وسلم إلا سبعة. وبعد المواقف أقبل عليه جماعة من المشركين قال من يردهم عنا يكون رفيقي في الجنة. قام أنصاري قاتلهم وجاء طائفة أخرى هاجوا من المشركين قال من يردهم عنا يكون رفيقي في الجنة. قام الثاني حتى كان في هذا الصنف خمسة من الصحابة كلهم قتلوا بوعد رافقته صلى الله عليه وسلم في الجنة. حتى شاع الخبر قتل محمد وكان الذي قتل سيدنا مصعب بن عمير ظنه رسول الله لأن عينيه كانت تشبهان عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعمده حتى قتله ابن قمئة فظن أنه رسول الله فشاع قتلنا محمد. فشاع الخبر وباقي الصحابة في حيرة ما يدرون أين يذهبون وما يقتلون. يقول جماعة قد قتل رسول الله فرجعوا إلى المدينة انظروا أصحابكم فالجماعة بيدخلون على أهلكم هناك في المدينة وبيجؤونكم إليه. يقول جماعة رأي آخر يقول جماعة على ما مات نبيكم موتوا خلاص إيش أتبقون بالحياة بعد النبي مات نبيكم وراه موتوا خلونا نموت مكانه قاتلوا في سبيل الله على ما قاتل عليه نبيكم. تردون الكلام بينهم البين حتى جماعة منهم بعدين لقون النبي مع جماعة من كبار أصحابه حواليه معروفهم ظنوهم من المشركين فأرادوا يستعدوا لهم فكلمهم لما سمعوا كلامه فكأن لم يصبهم شيء في أنفسهم قال ذهب عنهم كل ما كان يجدون من الألم والتعب الذي أصابهم ذهب عنهم. لما سمعوا صوته وقفوا قال رسول الله قال نعم أكبوا فذهب عنهم كل ما يجدون فكأنهم لم يصابوا بشيء ساعة التي سمعوا فيها صوت النبي وكانوا يتوقعون أنه قد قتل مما سمعوا من كلام الناس. كان ما كان حتى أشرب بعض المشركين يقول أفيكم محمد سكتوا بعضهم عند النبي قال مسكتوا عنه. أفيكم أبو بكر فسكتوا. أفيكم عمر بن الخطاب سكتوا. رجع لقوم يقول أما هؤلاء فقد قتلوا غيناهم. ما تمالك سيدنا عمر كذبت يا عدو الله كل من سميت أحلى وسيريك الله منهم ما يسوءك. النبي مالك قال كذب يا رسول الله راح لعندكم ويتشفى اتركه. فجاء أبو سفيان بعدما صعد منهم جماعة في رأس الجبل فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينبغي المشركين أن يعلونه علو بهم. طلع جماعة من أصحابه حتى ساوهم وأنزلوهم من على رأس الجبل. جاء أبو سفيان يقول اعلوا هبل يوم بيوم بدر. قال صلى الله عليه وسلم يجيبوا قال من يجيبوا قال قولوا الله أعلى وأجل ولا سواء قتلاكم في النار قتلنا في الجنة. أجابوا قال إن لنا العزة ولا عزة لكم. مفتخر بصنم حقه قال قولوا له الله مولانا ولا مولى لكم. فنادوا الله مولانا. قال بس هذا موعد بدر موعد بيني وبينكم في العام المقبل. قال لهم نبي يقولوا له هو موعد بيننا وبينك. قالوا موعد بيننا وبينك العام المقبل عند بدر يكون اللقاء. الناس في هذا الحال وقد قلت الجماعة لما سمعوا أن محمد لا يزال موجود وكلمهم سيدنا عمر بدأ خوف يدب في قلوبهم والعاد في القوم قوة لا لا لا تحركوا الآن حركة ترجع ضد بدأ الخوف يدب في قلوبهم هيأوا أنفسهم للفرار أن يرجعوا يخرجوا. فانتحوا ناحية إلى محل أثقالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ركبوا فإن ركبوا الخيل وجعلوا أحمالهم من وراهم فإنهم يريدون المدينة سبقوهم إليها من رجل. وإن جنبوا خيلهم وركبوا على جمالهم على أثقالهم فإنهم يريدون الرجوع إلى مكة. وأرسل بعض الصحابة وراهم قال انظر ما يصنعون مجورة. فمشوا ورأوهم جنبوا خيولهم وركبوا على أدم وتوجهوا فقالوا كذا كذا. قال إذن يذهبون عنا. ذهبوا تأكد صلى الله عليه وسلم من اللي أرسلوا وراهم وعلم خبرهم أنهم في طريقهم خرجوا من الخارج. فطمع أن على ذلك اشتغل الآن بالقتلى الذين عنده الجرحى الذين معه وهو بنفسه جرح جروح كثيرة. وكان ذلك أشق ما كان على أصحابه عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وإذا جبينه شج ووجنتا جرحتا وشفته السفلى شقت رباعية كسرت بعض حفر كان سقط فيها غطاها المشركون بغطاء خفيف نهض ليطلع على حجرة في الجبل فما قدر للجروح وثقل الدرع وتظهر بين درعين. كان في الطريق على درع لما وصلوا حد لبس درع آخر. فتقدم له بعض الصحابة قال على كتفي يا رسول الله. فعلى على كتفي فكانوا يغبطونه عليها ويتمنى أحدهم لو أنه كان مكانه. أقبل النساء من المدينة وفيهم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم

وصلت مع جماعة من النساء تسأل، فأشير إليها على مكانه، فأقبلت عليه رأته في الجروح اعتنقته، تلقاها سيدنا علي قال امسكي السيف آتي بالماء، راح جاء بماء فقربه في مجن، رأى صلى الله عليه وسلم رأى به رايحة، قال إنه آجن، أراد يشرب منه فكره ما يشرب منه، لكن مضمض منه، غسل بعض الجروح، فأخذت السيدة فاطمة تحمل الماء وتغسل الجروح بها. وهو يقول اشتد غضب الله على من جرحوا نبيهم، اشتد غضب الله على من قتله النبي، رأت الدم يسيل ما يوقفه الماء لما تغسل به الجروح، فعمدت إلى حصير بعض صعف من النخل أحرقتها وجاءت تضمد الجراحة. فبقي ليتمم تراتيب حفر القبور للجماعة، وبقي إذن يستفسر عن بعض الصحابة، فلان وفلان وما عمل فلان وما قال فلان، هذا الذي يأتي تتمته معنا إن شاء الله، والله يرينا تلك الوجوه، والله يحشرنا مع أولئك القوم، والله لا يخلفنا عنهم، الله يدخلنا في دوائرهم ويجعلنا سبحانه من مكتفي آثارهم، ويحشرنا في زمرتهم، وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، ويفرج كروب المسلمين من علينا بصلاح القلوب القوالب والظواهر بواطن، والخدم بأكمل حسنى، وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. حضرة النبي اللهم صل عليه وعلى آله. رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحي، ولا يكتم شيئا من الوحي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما سيف أبو دجان ما له دخل في السيف اللي رأى، السيف الذي رأى في النوم هو ذو الفقار نفسه الذي كان بيده، ما أعطاه أبو دجان، بقي بيده يقاتل به يوم أحد، ثم سلمه بعد ذلك لسيدنا علي. والله أعلم، نظر الله إلينا أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باب الفتوح للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: يجب أن نحصن بيوتنا، نحصن أطفالنا، نحصن نساءنا، فإن الزمان مخترق. عرفتم معنى مخترق؟ الشياطين اخترقت البيوت، اخترقت العقول، واخترقت الأزواج، واخترقت الأطفال، وبدأنا نشعر الآن ونشهد في مجتمعاتنا مما يخيف، إما أن ترى المس، وإما أن ترى السحر والعياذ بالله، وإما أن ترى الغفلة الضاربة على البيت، إلى درجة أن البعض صار يتأذى أن يذكر الله في بيته، يتأذى أن يصلي على النبي في بيته. إذن امتلأت البيوت بأرواح الشياطين، لأن المسألة هي واحدة من اثنتين، إما أن تذكر الله تقرب منك الملائكة، وإما أن تترك ذكر الله فتقرب منك الشياطين. وكم من بيوت مشحونة بأنفاس وبرائحة الشياطين، نتيجة أن البيوت لا يذكر الله فيها، ولا يصلى فيها جماعة، ولا يصلى فيها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل وحتى بعضها ما يذكر فيها الصالحين من الصباح إلى الصباح ثاني يوم، وهم ما شاء الله ما قصروا فيكم، جعلوا لكم المسلسلات والمسرحيات كلها ما شاء الله على مدى 24 ساعة، عاد تشوفون شيء قناة نصف يوم، أغلب القنوات الآن من مدار اليوم والليلة، إذا فات على الولد ما شاء الله المحافظ على سماع الأصوات دي ولا على متابعة المسلسل، يكتبون لتحت ساعة واحدة ونص يأتيك المسلسل، لا فات عليك الخير ذا لا يفوت عليك بعدين العصر، أرجع تابعه. بينما الواحد مننا لو فات عليه الورد الصباح ما عاد قضاه، لو فات عليه ورد الليل ما عاد قضاه، أقل شيء نقلد التلفزيون الذي حريص علينا في الإفساد. كيف ما يكون عندنا حرص في علاقتنا برب العباد؟ إيه بتحصل من الورد إذا قرأت، وإيه من محافظتك على الوتر، وإيه تجد من الضحى، وإيه تجد من قيام الليل. اليوم قيام الليل صار شيء غريب، ما عاد قيام الليل لا على الأجهزة، قيام الليل على العبث، قيام الليل على اللعب، قيام الليل يتسابقون خلق الله في الطرقات كما المجانين. مساكين هؤلاء مثل الأيتام، ما عرفوا سر حياتهم، ولا عرفوا سر وجودهم، ولا عرفوا نفذات الديانة التي من الله بها على عقولهم وقلوبهم، فتجملوا بكلمة لا إله إلا الله. غلبت عليهم النفوس، غلبت عليهم الشياطين، غلبت عليهم الذوات، غلبت عليهم الأمراض والأعراض. كلنا محتاجين ندعو لهم، لا تعتقدوا أن أحد يحتقر عاصي، كلنا نعصي الله، ما أحد مننا مسلم من المعاصي لأنها مكتوبة على العبد، لكن يجب علينا أن نجذب الناس إلى ربهم، نحببهم إلى الله. كيف نحبب الناس إلى ربنا؟ نعلمهم أن الرب غفور، وأنه رحيم، وأنه كريم، وأنه واسع التوبة. صحيح أنه شديد العقاب، لكن عرف الناس أولاً بالجمالة التي خلقك من أجلها وأنت عبد، عليك أن تتعرف على كرمه، ثم بعد ذلك تسمع ماذا قال. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قال لا تقنطوا من رحمة الله. انتبه، يدخل عليك إبليس يقول لك ما عاد لك توبة، أنت ارتكبت المعاصي الكبيرة وترك اهتمامك بدينك، ولا عاد تدخل الحرم، ولا عاد تذكر الله لما يتوب الله عليك. عرف أن هذه سياسة الشيطان للدمار، دمار في الإنسان، دمار في البيت، دمار في الأسرة. الإنسان يتوب في كل لحظة، والإنسان يعرف معنى قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.

منبه الطاعات. الاستغفار. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقنا

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد بالسماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من

المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

خلقك. أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك. أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك.

واستمسكت العروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاء

اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز.

لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمد عدد

سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه داد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد

وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب

عدد خلقه ومداد كلماته. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي

موت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت

لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

0: في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

وانصرنا على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حين ابن ابي سلام صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى سلام تبارك وتعالى ربنا تعالى جل الجلال والكرم اللهم لا مانع من اعطيت المعطي الممنوع ولا رد المقضي ولا يقعد قد من الجد اللهم رب عنا على ذكرك وشكرك وعبادك لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير
1: في كل لحظة أبدا عدد خلقه ولله.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا.

0: متفقين على
1: الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش، فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات زاد في رواية دون ياسين.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان

انذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

كُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَجَاءَ مِن أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرُ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن

من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من وأسلاف الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا

حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل

محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله

الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا.

0: مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترثي الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا في التقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك. فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله.

شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المودين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المودين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المودين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا

الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا.

الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم، رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الكسار رسول الله محمد بن عبد الله ابنة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابني الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوبات من ضعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باع علوي ووصوله وفروعهم وجميع ساداتنا لبيع علوي ووصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة يكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم وإلى روح ساداتنا الصوفية إنما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مذوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، يرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله، افتحوا علينا افتح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، إن الله يصحبهم السلامة والعافية، ردهم إلى أوطانهم بعد قضايا أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم

اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

ذاتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تاتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تاتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم خيرا جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم ما هو اهله جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم خيرا جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم ما هو اهله جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم خيرا جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم ما هو اهله جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم افضل ما جزى نبيا عن امته.

0: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين الى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت.

تولوا الصلاة تقاربوا تراث وتطبيق يرحمني يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك العبرة لمن يخشى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن

مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.
0: أن الحق التوحيد في حضرة النبي محمد
1: صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: في هذه اللحظات نستمع وإياكم إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في يوم الأربعاء الماضي بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم، وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم بسندكم المتصل إلى الإمام الشعراني في كتابه كشف الغمة، ورضي الله عنه وعنكم وعنا بكم، إلى أن قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا عليها، وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه. وفي رواية: لا يورد ممرض على مصح، وليحلل الصحيح حيث شاء. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الوباء رجزا أهلك الله به الأمم قبلكم، وقد بقي منه شيء، وقد بقي منه في الأرض شيء يجي أحيانا ويذهب أحيانا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون، فيقول أصحاب الطاعون: نحن شهداء، فيقول: انظروا، فإن كانت جراحتهم كجراح الدماء تفوح مسكا فهم شهداء، فيجدونهم كذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: الطاعون شهادة لكل مسلم. وفي رواية أخرى: الطاعون شهادة لأمتي ورحمة لهم ورجزا على الكافرين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل فناء أمتي قتلا في سبيلك بالطعن والطاعون. فقالوا: يا رسول الله، هذا الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: وخزن وخز أعدائكم الجن في كل وفي كل شهادة. وفي رواية أخرى قالوا: فما الطاعون؟ قال: غدة كغدة البعير تخرج في الآباط والمراق، من مات منها مات شهيدا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: المقيم بأرض الطاعون كالشهيد، والفار منه كالفار من الزحف. وفي رواية: ما من عبد يكون في بلد الطاعون فيمكث فيها لا يخرج صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب له، إلا كان له مثل أجر شهيد. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام، وكان بها وباء، وتلقاه أبو عبيدة وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين. فدعوتهم فاستشارهم، فقال بعضهم: ارجع ولا تقدم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهلكوا. وقال بعضهم: أقدم يا أمير المؤمنين وتوكل على الله. قال ابن عباس: فهوى عمر ما قال البعض الأول، ونادى في الناس: ارجعوا، فرجعوا قافلين قبل المدينة. فقال له رجل: أتفر يا أمير المؤمنين؟ قال نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله تعالى. وكان عمرو بن العاص يقول: الطاعون رجزا فتفرقوا عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك
3: ذكر الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك كلما ذكرك ذكر الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك كلما ذكرك ذكر الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
2: الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان عبده وحبيبه وصفته خير برية سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل حضرة الله تبارك وتعالى وقربه ومعرفته وعلى آلهم وصحابهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بعد فيذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى التوجيه النبوي فيما يتعلق بانتشار مرض الطاعون في أي قطر وفي أي بلد، وأن لا يفر منه وأن لا يقصد الدخول للأرض وهو فيها من غير ضرورة. كان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه. ألا فلا يكون الخروج إلا لغرض آخر صحيح، أما لغرض الفرار من المرض فهو حرام ولا ينجي صاحبه، ويأتيه المرض في أي مكان أراد الله تبارك وتعالى. والطاعون يقول الإمام النووي في تعريف أنه جروح تخرج في الجسد، تكون في الآباط والمرافق أو الأيدي أو الأصابع أو سائر البدن، يكون معه ورم وألم شديد، وتخرج تلك الجروح مع لهيب ويسود ما حواليه أو يخضر. هذا الطواعين المعروفة المشتهرة عندهم، وجاء أيضا في الحديث أنها من وخز الجن، وهو نوع من الابتلاء في وقت مخصوص وعمل مخصوص، وقد كتب الله به هلاك أمم من قبلنا، ولكن لا تهلك هذه الأمة بالطاعون، وإنما يكون في أوقات وفي أماكن دون أماكن وفي أحيان دون أحيان، ولا يستستأصل الأمة بطاعون ونحوه إكراما من الله لنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقالوا في رواية: لا يورد ممرض على مصح وليحلل الصحيح حيث شاء. وفيه إقامة الأسباب في تجنب أسباب الإصابة من بالعدوى من دون اعتقاد أن لها استقلالا، فمن أعدى الأول كما تقدم معنا. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الوباء رجز أهلك الله بالأمم قبلكم، وقد بقي منه في الأرض شيء يجي أحيانا ويذهب أحيانا، كما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه والطبراني في الكبير. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون، يعني يوم القيامة، فيقول أصحاب الطاعون: نحن شهداء، فيقول: انظروا فإن كانت جراحتهم كجراح الدماء تفوح مسكا فهم شهداء، فيجدونهم كذلك، أي أن الله يلحقهم بالشهداء، فالميت بالطاعون شهيد كما جاء في الحديث. كان صلى الله عليه وسلم يقول: الطاعون شهادة لكل مسلم، والحديث في البخاري وفي صحيح مسلم كذلك، الطاعون شهادة لكل مسلم. في رواية أخرى: الطاعون شهادة لأمتي ورحمة لهم ورجز على الكافرين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل الفناء أمتي قتلا في سبيلك بالطعن والطعن. قال: عرفنا الطعن، هذا الطعن ما فما الطعون؟ قال: واخذوا أعدائكم الجن وفي كل شهادة. ثم ذكر في الأحاديث أيضا الأخرى أن الغريق شهيد، وأن المبطون شهيد، وأن المرأة تموت على الولادة شهيد، وهكذا عدد الشهداء. لما سأل الصحابة: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: من قتل في سبيل الله؟ قال: إذن شهداء أمتي قليل. فذكر هؤلاء كلهم أنهم ينالون مرتبة الشهادة عند الله تبارك وتعالى، فمنهم الميت بالطاعون. وقد ذكر عن بعض المشايخ الصالحين أنه كان ما عنده إذن جماعة من الجن يقرؤون ويحضرون دروسه ويأخذون عنه، ثم قالوا: إننا سنغيب عنك مدة كذا. لماذا؟ قال: إننا أمرنا بوخز الناس، وأنه ينتشر الطاعون، وأنه يموت بهذا الطاعون نحو 6,000. قال: وأنا في من يبقون أو في من يموتون؟ قالوا: وأنت واحد من اللي يصيبهم ويموتون. فأخرج الشيخ صدقات كثيرة واستعد، وفوجاء الواخذ كما قالوا، وفي اليوم الذي حدد ذكروه له، فانتشر الطاعون، ولكن امتد أياما أكثر، والعدد الذي ذكروا له تضاعف، قالوا له 6000 ماتوا نحو 12000، وهو لم يمت. ثم عادوا إليه فقالوا البعض ما ذكرتم من الكلام صح وبعضه لم يصح. قالوا لا، الأمر كما ذكرنا لك، أما المدة فهي المدة التي ذكرناها، وإنما آثاره بقيت بعد

0: منكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا كان صاحب يقول وكان في روايته قال فقالوا فما الطاعون؟ قال غدة كغدة البعير تخرج في الآباط والمراق من مات منها مات شهيدا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول المقيم بأرض الطاعون كالشهيد بمجرد وإن لم يصب الطاعون إذا أقام محتسبا موقنا أنه لن يصيبه لما كتب الله له ولم يصبه شيء فهو شهيد متى ما مات يحشر مع الشهداء بسبب امتثال لأمر النبوة وعدم فراره من هذا الطاعون محتسبا كما يأتي في الرواية الآتية معناه المقيم بأرض الطاعون كالشهيد والفار منها كالفار من الزحف وهو من الكبائر. وإذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرف فقد باء بغضب من الله وما واه جهنم وبئس المصير. الذي يشوف الطاعون يحشر نفسه بسرعة هذا مثل الفار من الزحف. وفي رواية ما من عبد يكون في بلد الطاعون فيمكث فيها لا يخرج صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيب إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. والحديث في البخاري والنسائي إلا كان له مثل أجر شهيد لم يصبوا شيء حتى ما أصابوا الطاعون ورجى الطاعون وراحوا لكنهم أقام في البلد لم يخرج لأنه لهم ما هناك غرض يخرجه إلا خوف الطاعون فلم يبالي بذلك فصبر واحتسب فله أجر الشهيد. كان ابن عباس رضي الله عنه ما يقول خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام كان بها وباء تلقى أبو عبيدة وأصحابه أخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. قال عمر ادع لي المهاجرين الأولين فدعوتهم فاستشارهم قالوا بعضهم ارجع ولا تقدم بأصحاب صلى الله عليه وسلم فيهلكوا تقدم بأن أصحاب صلى الله عليه وسلم توقعهم في الهلكة من دون مقتضي لذلك. قال بعضهم اقدم يا امير المؤمنين وتوكل على الله. قال ابن عباس فهوى عمر ما قال البعض الاول انه لا يعرض من معه من الصحابه لله ونادى في الناس رجعوا فرجعوا قافلين قبل المدينة. قال رجل اتفر يا امير المؤمنين من قدر؟ قال افر من قدر الله الى قدر الله تعالى لم يكن بارض نحن فيها حتى نبقى ولن نتعرض الصحابة للوفادة على أرض هو فيها. وكان عمرو بن فبعد ذلك أيضا في تمام الحديث جاء بعض الصحابة فذكر الحديث لسيدنا عمر فكبر وحمد الله أن وافق الأمر النبوي. قال إذا سمعتم بأرض لا تدخلوها وإذا وقعوا أنتم بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه. ففرح لما سمع الحديث موافق للرأي الذي رآه عليه رضوان الله تعالى. وكان عمرو بن العاص يقول الطاعون رجزون فتفرقوا عنه والله سبحانه وتعالى أعلم بيده الأمر كله وبيده المرض والصحة وبيده الحياة والموت لا يتصرف غيره في شيء من ذلك. وعلى الخلق في عبوديتهم أن يطيعوا أمره ويأخذوا إرشاد نبيه صلى الله عليه وسلم ولن يقدم ويؤخر في شيء من هذه أحد سواه سبحانه وتعالى. إنما جاءت السنة بتجنب الأسباب المذية والبعد عنها ولا وكذلك الأخذ بالعافية التي هي مادة المعاش والمعاد ولا يداور المرضى الذين قد مرضوا بذلك فيحصل لهم وكذلك حماية النفوس عن الطيرة والعدوى وكذلك التفويض والتسليم لأمر الله تبارك وتعالى. ولما رجع سيدنا عمر إني قالني مصبح على بار فأصبحوا عليه. قال بدأ بالجراح يا يعني من فرارا من قدر الله. قال لو غيره قالها يا أبا عبيدة نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله تعالى نحن في أي مكان يصيبنا مرض ولا ينزل بنا الموت ماشي أرض تحمينا من ذلك ولكننا أمام هذا الأمر الظاهر ما نقدم بالمهاجرين والأنصار على هذا الوباء. يقول أرأيت لو كان لك إبل، يقول سيدنا عمر، فهبطت واديا له عدوتان إحداها خصيبة والأخرى جدبة، ألست ترعى أليست، يقول له ألست إن رعيتها الخصيبة رعيتها بقدر الله تعالى، وإن رعيتها الجدبة رعيتها بقدر الله تعالى. فجاء سيدنا عبد الرحمن بن عوف، كان غائب لما جاء هو يحفظ الحديث، كان متغيبا في بعض حاجاته، فلما جاء قال إن عندي في هذا علما، قال هات، قال سمعت رسول الله يقول إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. فكبر سيدنا عمر وفرح أن وافق الرأي كلام النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. وقالوا إن الطاعون في الغالب يكون عاما في البلد الذي يقع به، فإذا وقع فالظاهر مداخلة سببه لمن بها فلا يفيده الفرار، أن المفسدة إذا تعينت حتى لا يقع الانفكاك كان الفرار وعبثا فلا يليق بالعاقل. أو أولا من الناس لو تواردوا على الخروج لصار من عجز عنه بسبب المرض المذكور ضايع المصلحة، ما حد يتفقده ما حد يقوم به، أذن للناس يخرجون بيبقوا المرضى وحدهم، من يتفقدهم من يعالجهم من يقوم بشأنهم، فيكونون ضايعين المصلحة لفقد من يتعهدوا حيا وميتا. ولو شرع الخروج خرج الأقوياء لكان في ذلك كسر القلوب الضعفة. وحكمة الوعيد في الفرار من الزحف ما فيه من كسر قلبي من لم يفر وإدخال الرعب عليه بخذلانه، وكذلك اقتضت السنة حمل النفوس على ثقاب الله والتوكل عليه والصبر على أقضيته والرضا بها. فورد النهي عن القدوم عليه والفرار منه في مثل ما قال صلى الله عليه وسلم حتى في القتال العدو، قال لا تتمنوا لقاء العدو، يقول صلى الله عليه وسلم واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا ما تفروا، وهكذا. أما إذا عرض شغل آخر يخرج لهم لا لغرض الفرار فذلك يجوز له أن يخرج لأي غرض، ما هو ممنوع، لكن الخروج فرارا منه الممنوع، الخروج لأجل الفرار من الطاعون ممنوع حرام. أما لغرض آخر صحيح لو لم يكن طاعون لخرج من أجله فلا يضر ذلك. وهكذا ذكر لنا أجر له، أجر الصابر على الطاعون، وبل من ثبت في أرضه ولم يفر احتسابا وصبرا وثقة بالله تعالى فإن له أجر الشهيد وإن لم يصب. نعم. وإذن أفاد أن يمكث صابرا غير منزعج بالمكان الذي يقع به الطاعون فلا يخرج فرارا منه، ويعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. أما من مكث وهو قلق أو نادم على عدم الخروج أو يظن أنه لو خرج لما وقع بأثرة فهذا لا يحصل أجر الشهيد ولا يرتفع درجته عند الله، ويبقى هو وسوسته حظه وسوسته ما له مقام عند الله تعالى، ولكن المكان والثواب لمن وثق بأمر الله واتبع وامتثل الأمر، هذا الذي ترتفع درجته ويعلو قدره عند الله سبحانه وتعالى. ويقول الحنفية والشافعية إذا وقع الطاعون فيسن القنوت في الصلاة لصرف الطاعون باعتبار من النوازل الشديدة، ويقول الحنابلة وبعض الشافعية أنه لا مشروعية القنوت لرفع الطاعون لأنه وقع في زمن سيدنا عمر وما ورد أنهم قنتوا. وقال المالكية استحب الصلاة لدفع الطاعون لأنه عقوبة، وفي الصلوات التي يقنت فيها للنوازل وفي الإسرار أو إجابة تفصيل عند المذاهب والأئمة. اقرأ.
1: باب ما جاء في النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والسحرة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عقد عقده ثم نفث فيه فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق بشيء وكل إليه
0: وكل إليه.
1: ومعنى تعلق يعني علق على نفسه العوذة والحرزة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: كان لداود نبي الله عليه السلام ساعة يوقظ فيها أهله، يقول: يا آل داود قوموا فصلوا، فإن هذه ساعة يستجيب فيها الله تعالى الدعاء إلا لساحر أو عاشر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر أو سحر له، ومن أتى
0: أو سحر له،
1: ومن أتى كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتاه غير مصدقا له لم تقبل له صلاة 40 ليلة. قال العلماء: والكاهن هو الذي يخبر عن بعض الضمرات فيصيب بعضها ويخطي بعضها أو أكثرها، ويزعم أن الجن تخبره بذلك. وفي رواية: من أتى كاهنا فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة 40 ليلة، فإن صدقه بما قال فقد كفر.
0: والعياذ بالله تعالى. هكذا يحذر صلى الله عليه وسلم ما يعلى له من الإتيان للكهان والسحرة، وحذرنا من السبع الموبقات أي المهلكات، فهي من كبائر الذنوب: الشرك بالله تعالى، والسحر، استعمال السحر، والرضا باستعمال السحر، وطلب عمل السحر من الساحر، من الموبقات المهلكات المؤديات لصاحبها، إما أن ينزع عنه الإيمان أصلا فيموت كافر والعياذ بالله، أو أن يتعرض لعذاب الله الشديد، وأن يترد عليه أعماله الصالحة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالسحر من أكبر الكبائر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات التي لا يخطر على بالهن الفحش ولا المعصية، ويأتي فيقذفهن والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهذه أمهات الكبائر، وهي موبقات أي مهلكات مرديات لأصحابها. من عقد عقدة من نفذ فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تلقى بشيء وكيل إليه، أي من شابه السحرة وتعاطى شيء من أعمالهم فهو منهم، ومن تعلق يعني علق على نفسه العوذ والحرزة كما تقدم معنا، إذا كان معتمدا عليه أو معتقدا الاستقلال له بشيء فقد وقع والعياذ بالله تعالى في السوء والمحذور. يقول ايش؟ من تعلق وكيل إليه، أي تخلى الله عنه سبحانه وتعالى، وتخلى عن حفظه وعن كلاءته وعن شفائه وعن عافيته، ووكله إلى الذي اعتمد عليه دونه والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإن ربنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من أشرك معه غيره جعله كله الغير وهو الغني عن ذلك سبحانه وتعالى. فمن تعلق بشيء غير الله يظن عنده الاستقلال يوكل إليه، ومن أوكل إلى غير الله فقد خسر وهلك والعياذ بالله تعالى. وكان في دعاء صاحب يقول: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يقول: إنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعجز ونقص وعورة. وكذلك إذا ولك لك إلى أي مخلوق وكان لك إلى ضعف وإلى عجز وإلى نقص، فين إيش بيعمل لك؟ ولكن إذا أحبك جعل اعتمادك عليه واستنادك إليه ولم يكلك إلى نفسك ولا إلى أحد من الخلق. وكان يقول له كان لداود نبي الله عليه السلام ساعة يقيض في أهله يقول يا لداود قوموا فصلوا، فإن هذه ساعة يستجيب الله تعالى فيها الدعاء إلا لساحر أو عاشر. الساحر من يستعمل السحر ومن يرضى به، والعاشر الذي يعشر الناس يأخذ عليهم الأموال بغير حق، يقطع طريق ويقول هات لي أي مال دخله، يأخذ المال بغير حق، فهؤلاء لا يغفر لهم ولا يستجاب دعاهم، حتى في أوقات الاستجابة الدعاء لا يستجاب لهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من تطير أو تطير له. تطير استخدم الطير في المضي في الأمر وعدمه، فإن مالت الطير إلى جهة اليمين فرت يقدم على الأمر، إن مالت إلى جهة اليسار يمتنع. فمن تطير بنفسه أو خلى واحد يطير له يشوفه قال كيشوف يشوف لي يشوف لي، ففي شيء أمر بيد الطيور تقدم أو تأخر يا مغرور، ما بيد الطيور أمر، الأمر الله. و أو تكهن والعياذ بالله تبارك وتعالى، ادعى علمه بالغيب وأن الجن تخبره بأمور ستكون في الناس، هذه الكهانة. كهانة يكهن كهنة أن يقضى له بالغيب، الكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في المستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار ومطالعة الغيب. لا إله إلا الله. ويطلقون العرب الذي يقوم بأمر الرجل ويسعى في حاجته كاهن، كما يسمون من يتعاطى علم دقيق كاهن، ويقول تكهن أو تكهن له. ذهب إلى عند الكاهن بنفسه أو أمر غيره يذهب يسأل الكاهن عنه، أو سحر والعياذ بالله تعالى تعاطى سحرة، أو سحر له راح لعند الساحر قال اسحر لي فلان، اسحر لي كذا من لي كذا وبعطيك كذا، سحر له. ومن أتى كاهنا ليس منا يقول، ومن أتى كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتى غير مصدق له فبمجيئه إليه واستماعه إليه لم تقبل له صلاة 40 ليلة، ترد عليه أعماله صلاة 40 يوم ما يقبل الله منه، لأنه أتى إلى الكاهن. الكاهن هو الذي يخبر عن بعض المضمرات عن الغيوب، فيصيب بعضها يخطئ بعضها أو يكسرها ويزعم أن الجن تخبره بذلك. والكهنة بطلت ببعثته صلى الله عليه وسلم، إن منع الشياطين من استراق السمع وكانوا يقعدون، وإن كنا نقعدون مقاعد للسمع فيسمعون ما يقضي الله تعالى ويذكره الملائكة، فيأتون إلى الكاهن حقهم فيقولون له يكون كذا ويكون كذا بما سمعوا الملائكة، فيزيد فوقها 100 كذبة ويقول للناس يحصل كذا وكذا. ولما يحصل الشيء الجزء الذي سمعوا أولى الملائكة يقول أوه شوف قد قال فلان، يصدقونه يصدقونه في الكل وهو أكثره كذب. ولكن منعت الشياطين من ليلة بعثته وقيل من ليلة مولده صلى الله عليه وسلم، من وإنا كنا نقعد من المقاعد، فما يستمع الآن يجد له شهابا رصد، فما تمكنوا من السمع من الملائكة، فبطلت الكهنة إلا من يدعيها على غير أصله كلها باطلة، ومن يدعيها وهي غير موجودة أصلا كذب فوق الكذب. ولا يحيط بعلم الغيب إلا الله، ويطلع الله من يشاء من ملائكته وأنبيائه أو عباده الصالحين على شيء من الغيب، لا يحيطون بالغيب، لا يحيط بالغيب غير الله سبحانه وتعالى. إذن فمن المحرمات الشنيعة في الشريعة المطهرة اتيان الكهنة والسحرة والرضا بما يعملون فذلك يرضي الإنسان ويذهب إيمانه ويغضب الرحمن عليه والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن أتى كاهنا فسأله عن شيء حجبت عنه التوبة 40 ليلة فإن صدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رزقنا الله الأدب معه واليقين والإخلاص والصدق والتوكل عليه والاعتماد عليه والاستناد إليه، ووقانا جميع الأسوأ والشرور، ودفع عنا كل محذور، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. الفاتحة. المنتقي إلى رحمة الله فاضل بن عبد القوي بن سالم سعد الفقيه فضل غفر له ورحمه تجاوز عنه وجعل قبره ورضا من رياض الجنه، اجعله من عذاب وقايه الجنه، واجعلها برك الايام عليه وسعد الليالي، وان الله يبشر روحه باسنى ما يبشر بارواح المحبوبين المقربين، وان الله ثبته بالقول الثابت، وان الله سبحانه وتعالى يخلفه في اهله وذوي اهل بلده وفي المسلمين بخلف صالح، وان الله يرفع له الدرجات والمنزل عنده ويتقبل جميع حسناته وضعف لما نهى وتجاوز جميع سيئاته وبدل كل سيئه لحسنات تأمل وتحمل عنه وعنا جميع التبعات، وأن الله يرحم موتانا وحيانا برحمته الوسيعة. اختم لنا بكم الحسنى وراضا عنا إلى حضرة النبي محمد.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.
3: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح يوم الأربعاء الماضية بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله، طوله ما شاء الله، قفله لا إله إلا الله، بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

فيهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا.

بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: ترتيب العوادات في الحارتين كما تم عمل أوبريت ومسابقات في مربع المهاجر، وأخيرا إقامة التكبير ليلة العيد في بعض الشوارع مع مشاركة طلاب الحلقات. سادسا الإعلام والمشاركات العامة. بحمد الله وتوفيقه استمر عقد مجلس البردة الأسبوعية في حارة السعيد مساء كل جمعة في البيوت وبحضور مبارك لأعيان وعقال الحارة، وقد تم توفير ماطور نظرا لتقطع الكهرباء وتيسيرا لمحبي الخير لاستضافة المجلس في بيوتهم. وكذلك تم إنشاء فرقة للنشيد في حارة السعيد، ومن خلالها بدأت بعض مجالس البردة المشاركة مع حارة الروضة والخاصة بحارة السعيد في بيوت أهالي الحارة ومواقع التعليم. وكذلك تم إقامة دورة في المدايح الرمضانية، ومن نتائجها تمت المشاركة في ليالي الشهر في عدد من المساجد. وتم تفعيل فريق إعلامي بحارة السعيد من مختلف أطراف الحارة في تنظيم الإعلانات الخاصة بالأنشطة الدعوية بالحارة ونشر مقاطع في جروبات الحارة ومقتبسات هادفة لنشر الوعي. وكذلك ترتيب عدد من الفعاليات والأنشطة في ذكرى المولد النبوي الشريف، من أبرزها إدخال السرور على قلوب الأطفال بترتيب ألعاب ومسابقات خاصة بهم ومسابقات رياضية وتحفيزية للشباب في ساحة جامع الروضة، ثم عقد مجلس البردة المبارك في أحد شوارع الحارة والزف بالأناشيد والأهازيج بحضور جمع غفير من أهالي الحارة، وخاتمتها بحفل إنشادي وتمثيلي وتكريمي أحيته فرقة الجود بالحارة. وكذلك مشاركة فرقة الجود الإنشادية بمسابقة فرق الحارات بدار المصطفى، ونبارك لهم حصولهم على المركز الثالث لهذا العام. وكذلك فرقة الجود للتمثيل بمشهد وكان عنوانه ثم أبوك. وترتيب مجلس البردة بمشاركة فرقة الجود الإنشادية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج في إحدى الساحات بعد الخروج بالتهاويد من مسجد الرحمة. وأخيرا المشاركة في الفعاليات العامة في الزف السنوي بدار المصطفى في ذكر المولد النبوي الشريف، والزف السنوي في حفل الإسراء والمعراج بساحة جامع تريم ليلة 27 من رجب. وفي الختام نشكر الجميع على جهودهم المبذولة ومساعيهم المشكورة للنهوض والارتقاء نحو الأفضل، ونسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء ويبارك فيهم وفي كل ما آتاهم، ويبلغهم آمالهم ويتقبل من الجميع مع الرضا والقبول وسرور قلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ونأمل مشاركة إخواننا في خدمة الأعمال الدعوية، ومن أجلها الدعاء والتوجيه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
2: بارك الله في هذه الجهود، وجعل أعان القائمين عليها ورزقهم الإخلاص، وجعل ذلك بابا في إدخال السرور على قلب المحبيب صلى الله عليه وسلم. ونبقى الآن إلى كلمة من الدائرة الدعوية يلقيها عنهم الأستاذ أيوب بن علي بن أحمد بريك، فليتفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، من المظاهر الإيجابية في هذه البلدة المباركة: واحد، بروز آثار التعظيم لفريضة الحج وزيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم برز واضحا من خلال تشوق الكثير من الشباب والعامة فضلا عن غيرهم للوفود إلى تلك المشاعر العظام والصدق في طلب الدعم من الحجاج وتحميلهم السلام على الجناب الأشرف عليه الصلاة والسلام، راجين أن يكرم المولى تعالى الوافدين بقبولهم وعود بركات ذلك في تعجيل الفرج للأمة عامة. اثنين، حرص الناس على صيام يوم عرفة وتزايد عدد الذين يصومون معظم أيام العشر سائلين الله تعالى القبول. ثلاثة، ظهور آثار التراحم بين الناس ومن ذلك سعي الشباب في توزيع الثلج وخصوصا يوم في يوم عرفة وأيام العيد وتعاهد الأقارب والجيران من لحوم الأضاحي وغيرها. 4. اهتمام الكثير من الجزارين بملاحظة الشروط والآداب الشرعية للأضحية وحرص الكثير منهم في حضور الدورة التي عقدت قبل موسم العيد. ومن أبرز المظاهر التي تحتاج إلى تنبيه: 1. خروج النساء لاستقبال أو توديع الحجاج وكذا المعتمرين مع عدم وجود حاجة لخروجهن لهذا الغرض ولتجنب إيجاد اختلاط بالرجال لا سيما مع كثرة الرجال لأخذ الأمتعة ونحوها. 2. اختلال الميزان عند البعض في فهم معنى العيد والتصرف في أيام العيد بتصرفات تنبئ عن ذلك، ومنها التفاخر باللباس وحتى بالنعال وضعف المروءة عند البعض، فلا يحتشمون أن يتبادلوا القبلات وركوب 3 وربما أكثر على دراجة واحدة ونحوها من التصرفات المزرية. 3. لا يزال بعض من لهم اهتمام بتوزيع الأضاحي مقصرين في اختيار نوعية الأضحية من حيث سنها ومن حيث خلوها من مرض، رغم أن المانحين مطمئنين إلى أنها وفق الضوابط الشرعية، وربما حصل التساهل في ذلك وكأنه موسم استثماري عند البعض. نسأل الله تعالى أن يحفظنا والمسلمين ويوفقنا يحب ويرضاه ويحفظ حجاج بيته وزوار نبيه ويجعل من حج هذا العام فرجا عاجلا للأمة، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
2: جزا الله الأستاذ أيوب خير الجزاء. ونبقى الآن مع كلمة نيابة عن الأعيان ويلقيها السيد الدكتور عبد الله بن محمد بن زين بن شهاب، فليتفضل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحيم الرحمن خالق الإنس والجان، كل يوم هو في شأن، نحمده سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام والإيمان، ونسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنان، ونسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الموفقين دائما في القول والفعل، ونسأل سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الصواب. بادئ ذي بدء نرحب بشيخنا وأستاذنا ومربينا سيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله ورعاه في حارتي الروضة والسعيد، ونقول له أهلا وسهلا ومرحبا، وباسم عقالي ومشائخي وأعياني وطلاب العلم في هاتين الحارتين المباركتين اللتين سميتا بالروضة وهو اسم على مسمى، وسميت الحارة الأخرى بالسعيد وهي اسم على مسمى بإذن الله عز وجل. ولا شك أن هذه اللقاءات المباركة وهذه الاجتماعات الطيبة لها أثر طيب في إصلاح الخلل في واقع الحياة، ولا شك أن أنواع الاختلالات في حياتنا كثر: الاختلالات في الجوانب الأسرية، والاختلالات في الجوانب المعيشية، والاختلالات في الجوانب التربوية، والاختلالات في الجوانب التجارية، والاختلالات في الجوانب السلوكية. وهذه اللقاءات إنما عقدت لأجل إصلاح الخلل الذي يحصل في شبابنا، وإصلاح الخلل الذي يحصل في طلابنا، وإصلاح الخلل الذي يحصل في أسرنا. وكما نعرف جميعا أيها الأحباب الكرام أن الأسرة الإسلامية هي نواة المجتمع الإسلامي، فإذا صلحت أسرتي وصلحت أسرة هذا وصلحت أسرة ذاك تكون المجتمع الإسلامي الحريص على تطبيق الشريعة الإسلامية منهجا وسلوكا ومبادئ وأدبا وأخلاقا. ولهذا نحن عندما نقول الأسرة الإسلامية بمعنى أن هذه الأسرة الإسلامية التي حملت على عاتقها تطبيق الآداب الإسلامية، تطبيق الأخلاق الإسلامية، وتطبيق السلوك الإسلامي في كل مناحي حياتها، في سلوكها، في أقوالها، في أفعالها، في تجلياتها. والأسرة كما تعرفون جميعا أنها تتكون من 3 عناصر: من أب ومن أم ومن أبناء. فإذا صلحت هذه المكونات الثلاث حصلت صلاح الأسرة في شتى مناحي الحياة. وكما نعرف جميعا أيها الأحباب الكرام أن الأسرة الإسلامية اليوم تعاني من تحديات خطيرة ومن تحديات عظيمة. ونحن عندما نقول تحديات بمعنى أن هناك إمكانات مادية وإمكانات فكرية وإمكانات ربما في اقتصادية تضخ على المجتمعات الإسلامية لإفساد هذه المجتمعات. وهذه التحديات التي تعاني منها الأسرة الإسلامية اليوم ينبغي على كل أب وعلى كل أم حريص على بناء هذه الأسرة أن ينتبه لهذه التحديات. وعندما ننظر إلى هذه التحديات الخطيرة هي كثيرة، ولكن نجد أبرزها ثلاثة تحديات. التحدي الأول الخلافات الزوجية التي تحصل بين الزوج وزوجه، والتي تنعكس بطريقة أو بأخرى على تربية الأولاد في سلوكهم وفي أخلاقهم. التحدي الثاني التحدي الإعلامي اليوم الذي تعيشه الأسرة الإسلامية في داخل حياتها. والتحدي الثالث التي تعاني منه الأسرة الإسلامية اليوم التحدي في واقعها المعيشي، من حيث غلاء المعيشة، من حيث الخوف من الفقر، من حيث الخوف من المستقبل. ولهذا تجد أن الشيطان اليوم ومعه أعوان الدجال ومعه شياطين الإنس ومعه شياطين الجن يحاولون أن يفرقوا بين المرء وزوجه، ويحاولون أن يفرقوا بين الأب وأبنائه، ويحاولون قدر استطاعتهم أن يفرقوا بين الأم وأولادها، وبين الجار وجاره، وبين الصديق وصديقه. ولهذا قال الله عز وجل على لسان يوسف عليه الصلاة والسلام: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. انتبهوا إلى جملة نزغ الشيطان، فالشيطان لا يهدى له بال إلا بعد أن يفرق بين الأخ وأخيه، وبين الزوج وزوجه، وبين الأب وأبنائه، وبين الأم وأبنائها، وبين الصديق وصديقه. فهذا كله من أعظم التحديات التي تعاني منها الأسرة الإسلامية اليوم، والتي تنعكس على تربية الأولاد. ولهذا تجد أن هذا الأب في بعض كثير من الأحيان ربما لا يمتلك منهجية تربوية في تربية أولاده، وكذلك الأم لا توجد لديها منهجية تربوية واحدة في تربية أولادها أو في تربية بناتها. فالأب يربي أولاده بمنهجية، والأم تربي أولادها بمنهجية أخرى، حتى يحصل التعاكس والتضارب والتضاد، وينعكس ذلك على تربية الأولاد. وكذلك تجد أن بعض الآباء اليوم مع كل الأسف ليسوا قدوة صالحة لأولادهم، وليسوا قدوة صالحة لبناتهم. لا بد عليك أن تكون قدوة صالحة لأولادك. فإذا كان هذا الأب يقول لأولاده لا تغتابوا ويسمعون أباهم يغتاب، يقول هذا الأب لأولاده لا تخزنوا الغاد وهذا الأب من أكبر مخزني الغاد، يقول هذا الأب لأولاده لا بد عليكم أن تجلسوا بين المغرب والعشاء في المسجد، ويكون هذا الأب جالس في مقهى أو في دكة أو في شارع بين المغرب والعشاء. فكيف يكون هذا الأب قدوة صالحة لأولاده؟ لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. هذا جزء من التحديات التي تعاني منها الأسرة الإسلامية اليوم. من واقع التحديات أيضا التحدي الإعلامي الخطير. اليوم كثير من الشباب سلخت أخلاقهم، انسلخت مبادئهم، انسلخت سلوكياتهم بسبب استخدام الجوال. وربما يكون هذا الأب يرى أولاده، وربما الأخطر أن يرى بنته، وربما يرى زوجته تستخدم الجوال، وهذا الشاب يستخدم الجوال، وهذا الصغير يستخدم الجوال، وهذا الأب في يوم من الأيام ربما لم يكلف نفسه ولو بأمر بسيط جدا يسأل ابنه: يا بني ما في جوالك؟ يا بني ماذا يوجد في جوالك؟ يا بني أرني جوالك حتى تستطيع أن تفهم ماذا يكون في جوال ابنك، حتى تعرف فكره، وحتى تعرف مقصده، وحتى تعرف سلوكياته، وحتى تعرف مبادئه. وقس على ذلك هذا الجوال المشكلة الكبرى والكارثة العظمى حينما يكون بيد الأطفال. هذا الجوال حينما يكون بيد الطفل، كيف ينشأ هذا الطفل على هذه الأفكار، على ما في هذا الجوال من مفاسد ومن أخلاق فاسدة ومن أخلاق مفسدة؟ نسأل الله العافية والسلامة. ولا تنسوا أحبابنا الكرام أن أعداء الإسلام اليوم يحاولون بكل ما أوتوا من قوة أن يخربوا البيت الإسلامي وأن يفسدوا على الشباب الأخلاق الإسلامية، حتى يبعدوهم عن دينهم ويبعدوهم عن أخلاقهم ويبعدوهم عن مبادئهم. ولهذا أنت أيها الأب أيضا لا بد عليك، وبخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه البلايا والرزايا، أن تسأل ابنك: من هم أصحابك؟ من هم أصدقائك؟ تمشي مع من يا ابني؟ تتكلم مع من يا ابني؟ لأن ربما هذا الأب ربما أتعب نفسه في تربية أولاده تعبا شديدا، وربما أتعب نفسه في متابعة أولاده تعبا شديدا، ولكنه في آخر لحظة لم يكلف نفسه يسأل هذا الأب ابنه عن أصدقائه، عن أخلائه، من تتكلم مع من، تمشي مع من. وهذا الأب لا يدري في يوم من الأيام إلا بانتكاسة أخلاقية لابنه أن قد وقع في فاحشة اللواط والعياذ بالله، قد وقع في المخدرات والعياذ بالله، قد وقع في المسكرات والعياذ بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ومن التحديات الخطيرة التي تعاني منها الأسرة الإسلامية اليوم الواقع المعيشي، واقع الغلاء الذي ربما يعاني منه الأب لكي يعطي أولاده ولكي يلبس أولاده اللباس الطيب ولكي يؤكل أولاده الأكل الطيب. فربما بعض هؤلاء الآباء يضطرون والعياذ بالله لأن يخدعوا أو أن يغشوا أو أن يمكروا أو أن ربما يخونوا الأمانات بسبب هذه الأمور. وليعلم علم اليقين أن هذا الأب إنما رزقه مقدر من عند الحق سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى الحديث أن كل واحد منا ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون مثل ذلك علقة، ثم يكون مثل ذلك مضغة، ثم يؤمر الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. ولهذا نحن نهيب بالآباء ونهيب بالصغار ونهيب بالكبار أن أخطر ما تعانيه الأمة الإسلامية اليوم هي أزمة الأخلاق وأزمة التربية وأزمة السلوك وأزمة الأدب. ولهذا كل شيء له حل. ربما الأزمات الاقتصادية لها حل، الأزمات المادية لها حل، الأزمات المعيشية لها حل، ولكن عندما تنتكس الأمة في أخلاقها، عندما تنتكس الأمة في مبادئها، عندما تنتكس الأمة في علاقتها بربها ونبيها، من يحل لنا هذه المشكلات الخطيرة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه اللقاءات من اللقاءات المثمرة، من اللقاءات المباركة التي نجد لها، التي إن شاء الله نجد لها أثرا طيبا في بيوتنا، نجد لها أثرا طيبا في معاملاتنا، نجد لها أثرا مباركا في سلوكياتنا، في معاملاتنا، في أقوالنا، في أفعالنا، في أسرنا، في آبائنا، في أمهاتنا، حتى نرتقي بقيمنا ونرتقي بمبادئنا ونرتقي بسلوكياتنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم.
2: جزا الله السيد عبد الله بن شهاب خير الجزاء. وما أحوجنا إلى مناقشة مثل هذه الأمور وهذه التحديات، ولا يكون ذلك إلا بالالتفاف حول علمائنا والاقتداء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونبقى الآن إلى كلمة أحد الوافدين إلى مدينة تريم، ومعنا الطالب عم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي عمار بن أشرف بن فؤاد من جنوب أفريقيا فإنه من عجائب لطف الله تعالى وكرمه أن جمعنا وإياكم في مثل هذا المحل وهذا البلد الميمونة المباركة وقد شهر فضله في العالم كله في الغرب في شرقا وغربا فكم جاءوا أناس وفي قلوبهم ظلمة وغفلة ومعاصي ثم تصفوا وتنظفوا فرجعوا إلى بلادهم وقد نقاهم الله تعالى من هذا

وصاروا مما يقول الله فيهم إلا من أتى الله بقلب سليم، لكن لكل من يجيء، لكن كل من يجيء إلى تريم ومثله من الساكن الصالحين لا ينال ما ينال إلا باتباع ما سمع من السلف الصالحين واقتداء بأفعالهم وأقوالهم ونياتهم وشؤون حياتهم، لأنهم يأخذونها عن النبي صلى الله عليه وسلم بإرث التامة. إذن فلا بد لكل واحد منا أن يستشعر عظم هذه النعمة الذي أعطاه الله تعالى وجعله من أهل هذه البلدة. فبالله عليكم كم من مجالس في التريم، وكم من حلق في التريم، وكم من أنواع الخير في التريم. فيمكن أن يمضي أسبوع واحد على أحد منا وما حضرنا مجلس واحد. يا إخواني، تريم معنا وليس مبنى. ما تريم إلا المجالس، وما تريم إلا الحلق الذكر، وما تريم إلا انتواء في السلف الصالحين. وكان حبيب علوي بن شهاب يحلف يمين ويقول: من لم يحضر مجالس التريم فليس من أهل التريم. وقال الله تعالى في قوله: لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم تسلسل هذه النورانية إلى بلادنا جنوب أفريقيا بشيخين عظيمين، شيخ يوسف المكسة الذي تلقى عن إمام الحداد بن إمام علوي نعم عبد الله بن علوي الحداد في الحج، ثم رجع إلى جنوب أفريقيا فبدأ يؤسس الدعوة. وكان اهتمامه واحد، أن يدعو إلى الله تعالى. وكان له عدم الالتفات على ما فقدوه من البلد والمسكن وما فيها، فكان همه واحد أن يبلغ رسالة النبوية محمدية. فثم بعد ذلك بسنوات القليلة جاء شيخ يوسف الذي لقبه بتوانغورو، فهو أول من أسس المسجد في جنوب أفريقيا. وكان يلاحظ شيء عظيم، كان يلاحظ أن ليس هناك قرآن، فبدأ أن يكتب القرآن بحفظه. وهذا القرآن إلى الآن محفوظ عندنا، 300 سنة محفوظ عندنا نفس القرآن. ثم بعد ذلك جاء شيخنا سيد الحبيب عمر إلى تريم ويجدد هذا السلسلة وهذا العلاقة بين الفروع والأصول. فكان يجدد وطلابه ومن أمثالهم شيخ عبد الرحمن خان وشيخ محمد فلندة يؤسسون ويبدأون بالمولد ديال لامع في يوم الجمعة. كل يوم الجمعة يبدأون بديان لامع، والآن ما يتسع المحل للمولد، فيحضرون في هذه الموالد أكثر من 25 شيوخ من أكابر شيوخ في جنوب أفريقيا بتأثير سيد الحبيب عمر وطلابه. فأختم كلمتي بذكر الحبيب علامة محمد بن سالم بن حفيد، حياته في هذا الشهر المبارك الذي كان يضحي نفسه في تبليغ الرسالة المحمدية. فنسأل الله تعالى أن يعطينا نصيبا من هذا الهمة.

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونحن وإياكم في هذه الساعة الشريفة المباركة نتلقى الموروث النبوي بسنده المتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، من أجل ما سمعتم من إرشادات في شأن تقويم الأسرة المسلمة وشأن الحضارة التي ميزنا بها عن بقية الحضارات. إن كان أهل الشرق وأهل الغرب يتفاخرون بتلك الحضارات المادية، فإن حضارتنا الإسلامية التي جاء بها سيد الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كمنت في هذا الإنسان، في بناء الإنسان، في بناء الأسرة المسلمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى القائمة بالخلافة عنه سبحانه وتعالى في هذا الأرض. وكما سمعنا من تحديات تواجهنا نحن كمسلمين وتواجه الإنسانية كلها من قبل الشيطان وأعوانه في تدمير هذا الإنسان، في تدمير إنسانية هذا الإنسان وما يتبعها بعد ذلك من تدمير الإسلام وتدمير الإيمان وتدمير الإحسان. وكما سمعنا نحن وإياكم من تلك التحديات وتلك الأطروحات الكبيرة التي تواجهنا، وقد كان كما يقولون كانوا يقولون في كتاب لإحدى يسمونه كتاب بروتوكولات صهيون، وهو بعض ينبي هذا الكتاب عن ما يفكر فيه الشيطان وأعوانه، قالوا أنهم اجتمعوا ووضعوا مخططات، فمن جملة تلك المخططات أن يستولوا على 3 أشياء. الشيء الأول أن يستولوا على البنوك وعلى المال، والأمر الثاني أن يستولوا على السينما ما يشار به الإعلام، والأمر الثالث ما يتعلق بشأن النساء من أزياء ومن مكياج ومن أطروحات. وكأن مثل هذه المخططات الثلاثة وجدوا وأقاموا لأجلها برامج، وأقاموا لأجلها مؤسسات، وأقاموا لأجلها خطط، ثم بعد ذلك بثت في أمة الإسلام. فنجد الآن اليوم كما سمعنا الأولاد بل الآباء والأمهات تجد من خلال الغزو الخارجي من خلال هذه الجوالات هو المصيبة الكبرى التي تخترقنا في هذه البلدة. بلدة تريم بلدة محافظة، بلدة تريم بلدة مميزة، ربما نشكو نحن وإياكم من ضنك في المعيشة، ربما نشكو نحن وإياكم من انحصار أو انغلاق بسبب الظروف التي نعايشها، ولكن مع وجود هذه السلبية هناك إيجابية فيها، وهي أننا قد حفظنا من كثير من التأثيرات الخارجية التي يراد بها. حتى إنما عندما نقرأ في الدراسات التي تتكلم على أفكار الجيل سواء كانوا رجال أو نساء أو أولاد، نجد أن أهل هذه البلاد وخصوصا حضرموت وخصوصا تريم من أقل البلاد تأثيرا بسبب هذا الأوضاع التي ربما نحن نراها سلبية 100%، ولكن هناك فيها جانب من الخير التي حفظ الله سبحانه وتعالى بها عقول وأفكار كثير من الرجال والنساء من تلك المخططات ومن تلك الدراسات. ولكن لاحظنا أنه في الفترات الأخيرة بسبب قلة الوعي وقلة الاهتمام لما يدخل، تجد أن أكبر ما يغزو اليوم على الرجال والنساء ما يلقى عليهم في هذه الجوالات. وبعض الناس ربما لا يهتم ولا يبالي، يقول أنا أعرف ماذا أنظر وأعرف ماذا أشاهد، وهو لا يعرف أنه قد دس له في هذا السم في العسل كما يقولون. وهذا بسبب نقص التفكير ونقص الوعي، فيحتاج للرجال وللنساء وللأولاد أن يضعوا لهم المنظار
الذي من خلاله يعملون الحرص ويعملون من خلال هذا المنظار، يقبلون ما يمكن أن يقبل ويدفعون ما يمكن أن يدفع. ثم بعد ذلك ما نرى ما تكلم عليه الدكتور عبد الله من شأن العلاقات الاجتماعية بين الآباء والأمهات. اليوم نجد نقص الوعي في أطروحات أو فيما يتعلق بوعي الآباء والأمهات. كثير يا إخواني تجد أن الآباء والأمهات تقتصر يعني أفكارهم على الشكليات الظاهرة، لكن القليل منهم من يفهم ويعي معنى التربية. ليست فقط يعني اهتمامك بشأن الأكل والشرب هذا التربية، لكن التربية الصحيحة التي تبني الأسرة أن تعتني باهتمامات أولادك، أن تتنبه في ماذا يهتم أولادك، تراقب اهتماماتهم، تراقب قدواتهم. هل الولد عنده قدوة صحيحة؟ هل هو مقتنع بالقدوة العظمى المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ ربما الولد اليوم يقول بطرف اللسان قدوتنا رسول الله، لكن في داخله بسبب ما اهتز به من قبل الإعلام والأطروحات الخارجية أنه يوحى إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعب يقتدى به، إنما يقتدى به في العبادات ولا يقتدى به في المعاملات وما شابه ذلك من حيث لا يشعر. فالتربية تعتني بشأن الاهتمامات، وتعتني بشأن القدوات، وتعتني بشأن المهارات، وتعتني بشأن السلوكيات، وتعتني ببناء الإنسان وببناء قلب الإنسان. هكذا ينبغي لنا أن نكون ذو اهتمام وذو شجون حتى تحيا الأسر على ما يريده الله سبحانه وتعالى ورسوله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في هذه الجلسات المباركة الوعي الكامل والخير الكبير لنا وللرجال وللنساء وللأولاد.

0: إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والعفو منكم.
1: جزا الله سيد أبو بكر خير الجزاء على هذه الكلمة التي نحن بأمس الحاجة إلى تطبيقها والعمل بها. وننتقل الآن وإياكم إلى كلمة يلقيها علينا الأستاذ حسن بن سعيد بلدرم، فليتفضل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم بكل خير. الحبيب العلامة السيد عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، الطلاب جميعا، السادة أنجال المصطفى، الحاضرون جميعا، أسعد الله مساكم. في هذه العجالة أريد أن أحدد بعض النقاط فقط عن تريم، لأنه النصائح وجهت ويمكن أن نخالف قليل فيها شوي هكذا، اسمعوا لنا يعني. تريم بلد أنشأت قبل الإسلام طبعا، وقيل أن عمرها الزمني قبل 4000 عام إلى 2000 عام قبل الميلاد، قدر ذلك بواسطة المستشرقة البريطانية فراي ستارك التي زارت تريم وكانت جل أبحاثها في منطقة شعاب الهادي في النويدرة وفي لزرع، اللي يأخذون السقاف لزرع حافت لزرع قديما هذه، وفي كودة العبد الدائم أخذت من البقايا الإنسانية هناك اللي هو البرم القديمة ورؤوس الرماح الحجرية، وقدرت متى استخدمت وكم نسبة التلف فيها عشان تستطيع بواسطة علم الأنثروبيولوجي أن تقدر عمر تريم. فكانت النتائج ما قبل 4000 عام إلى 2000 عام، يعني نحن تريم أصالة، نستطيع أن نقول تريم أصالة لها من التاريخ القديم جدا. ولا ننسى أيضا أن دولة كندة أقيمت في تريم، وكان منها الملك رناد الكندي. هذا الملك رناد الكندي اللي هو بنا حصن الرلال، الذي ما زال حتى اللحظات هذه هو مقرا للحكم، وقد استقر فيه سيدنا زياد بن لبيد البياضي عندما كان وافدا للتريم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد أرسله واستقر في هناك حتى حدوث الردة. هذه هي تريم القديمة التي الكثير لا يعرف شيء عنها، فلذلك تكلمت عنها وعن أقدم ملك فيها. ونقول أيضا إن كندا كدولة بكل فروعها المختلفة، كانت هذه كندا في الأصل تؤسس جيش ودولة في حضرموت قوية جدا تقارع كل الدول، حتى أن الشام والعراق وجل الجزيرة العربية يحترمون دولة الحضارم اللي هي متمثلة في دولة كينيا. هذا نبذة بسيطة ولا أطيل، طبعا التاريخ طويل جدا. وكذلك استمر سيدنا زياد بن لبيد البياضي حاكما على تريم خلال عصر الردة، ثم استعيدت الدولة الإسلامية في تريم، وكان منها أيضا الذي خرج وفد الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا الأشعث بن قيس الكندي، وهناك تزوج بأم فروة في لأخت النبي أخت سيدنا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهناك عندما قيل لسيدنا بكر الصديق إن تريم لم ترتد فدعا لتريم، والدعوة معروفة في 3 دعوات، ومن أهمها أن تريم لا نضب ماء، وأن تنبت العلماء مثل ما ينبت الزرع الأرض الزرع تنبت العلماء. فلذلك دائما عندنا ما شاء الله يظهر بزوغ ودون أفول أحد بزوغ

العلماء العظام الذين يرون الشمس دائما و يعني دعوتهم يبلغون الدعوة الإسلامية لا شتى بقاع الأرض.

0: لا أطيل الحديث ذي شجون بصراحة، ما بأطيل عليكم، إنما أيضا بقول كلمة غريبة شوي على الأسماع في هذا المقام. ما أدبني أبي، ما أدبني أبي، الكل يلفت النظر، إيش ما أدبني أبي؟ حد يعرف معنى الكلمة هذه؟ أظن كثير بس هم ساكتين. هذا نوع من البراقع تلبسه البنات يكشف دائما عن هذا الجنب، قصير جدا، سمونه باعة البراقع، ما أدبني أبي، بالمفتوحة كذا. فاستكمالا لمن تحدث عن الأدب في تريم، يجب علينا أن نهتم بأخواتنا وزوجاتنا وبناتنا عن هذا النوع من البراقع الجديدة هذه التي ظهرت في الأسواق. فنشوف البرقع، نلاحظ البرقع، هل هو طويل، هل هو ساتر أم لا؟ جميل جدا. أنا راح أحيانا كلمة الحشمة، كلمة الحشمة عندنا في تريم متناولة دائما، ولكن هذا النوع من البراقع يجب أن نحذر منه، لعله لم ينتشر كثيرا الآن، لكن قد وربما قد لاحظه. أيضا ملاحظة قبل الثانية، الثانية بسيطة هي الأخرى، التجاوز من اليمين، التجاوز من اليمين. يا أخي نفسك غالية، غالية النفس الآدمية، ولقد كرمنا بني آدم، النفس الآدمية غالية، لا تتجاوز من اليمين، انتظر وين بتروح. من تجاوز من اليمين هو بسرعة كبير جدا، هو أصلا رايح اللي ينكسر ويروح المستشفى. كم من شاب قلت له أنا يا أخي لا تتجاوز من اليمين، أوقفه وحاول، ليش؟ قلت يا أخي أنت تسرع الآن، تجاوز من اليمين بسرعتك هذه فأنت تذهب إلى المستشفى. في مستشفى تريم كل يوم كذا حالة تصل ما بين حالة خفيفة ومتوسطة. فالحفل هذا الكبير ذا إلى الأخير هناك ما شاء الله، أقول لهم انتبهوا لأنفسكم من التجاوز من اليمين، وخصوصا لما تتجاوز السيارات، لأن سائق السيارة لو ضايقت السيارة من الجنب الثاني وضايقوا واحد مار من اليسار أكيد بيعود إلى اليمين. فأنت ضحية، مش ضحية سائق السيارة. والأدهى من ذلك أن أحدهم يقول لي أنت بتداوينا، قلت له طرح يدك ولا ريلك تحت الشاك وبعبر عليها بسعيد داوين. شوفك بتعيش بعاهة طول عمرك، طول عمرك بتعيش بعاهة، عشان ايش تضحي بنفسك وتصبح بالعاهة؟ في التأكيد هنا شباب ما شاء الله، احذروا التجاوز لليمين. واستسمحكم عذرا جميعا، واختم بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
1: نشكر الأستاذ حسن على هذه الكلمة الواعية، ونأخذ كلمة الآن من السيد عبد الرحمن المشهور، فليتفضل. مشكور.
2: الحمد لله المعين، ونسأله يصلح لنا أمر دنيانا والدين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد ما سمعنا من كلام الأخوة من التنبيهات والتوجيهات، ونحن في

0: الاستدلال لما يلقي عليه سيدي الحمار حفظه الله وامتعنا الله بطول حياته، والمقصود في وجهتنا في حضورنا وفي استماعنا للنصائح والتنبيهات أن ننزلها على أنفسنا وننوي العمل بها، لأن هنا ثمرة العلم بالعمل، فمن استمع ليتبع فقد فاز بالقرب من الحق عز وجل والبشارة من الله بقوله: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فمن استمع فأنت وجعل من سماعه إرارة الانتفاع رفعه الله وارتفع بما استجاب إليه من الاستماع، فكان حياته حياة الاقتداء والاهتداء والارتباط. وهكذا ثمرة المجالس الذكر والعلم والتعليم أن نخرج منها مرتبطين بما نشاهد وما نسمع وما نوجه إليه. والأمة اليوم تنتظر من تقتدي به القدوات الصالحة، فكما استمعنا لكلمة الدكتور عبد الله بن شهاب بارك الله فيه وما تكلم بالأخ أبو بكر وغيره من الإخوان في دائرة أننا اليوم في أزمة أخلاق قد دهينا بأن وقعت في واقع أحوال أسرنا وبيوتنا ومن حوالينا في تقهقر للوراء لو نسبنا لما كان عليه آباءنا من الأخلاق والصفات. ونحن اليوم نجد كما يقولوا أننا بون شاسع. كيف تربوا آباءنا؟ كيف تربوا كبارنا الحاضرين؟ كيف اليوم أبناءنا؟ ما هي الهوة التي ما بين الآباء والأبناء، ما بين الأمهات والبنات، ما بين الآباء وما بين الإخوان والأخوات كبيرهم عن صغيرهم؟ تجد هناك فجوة عظيمة. ما الذي يسد هذه الفجوة؟ الرجوع للأصل والرجوع للأخلاق الكريمة التي تربى عليها من سبقونا بالإيمان. فكل يذكر سيرته، كان يذكر سيد الوالد عليه رحمة الله، كان قديم قال: في الضحوة لهم جلسة في النهار، يجلس الكبار مع الصغار يخبروهم عن ما عانوا في حياتهم وماضي زمانهم وما كانوا فيما مضى من أيامهم التي عاشوها، ليفهم الصغار أن ما هم فيه من حياة التي يعيشونها أن حياة قد مرت، أنها حياة في مظهر التجديد والسعادة. الآن كثير من الأبناء شعوره أنه من أتعس الناس، من أخص الناس، من أقل الناس. لم يسأل أبا: كيف عشت يا أبي في مثل سني؟ كيف كانت أيامك؟ كيف كان زمانك؟ كيف عانيت في حياتك التي كنت فيها؟ لا يسأل الأبن، لا، بس يفكر: ما مع فلان ابن عمي أو جاري أو فلان عنده سيكل آخر موديل، عنده سيارة، عنده ساعة، عنده تليفون أفضل من التليفوني. هكذا نظراتهم بكل ما يشاهدونه من انقطاع عن حقيقة ما كان عليه من قبلهم من سبقوهم بالإيمان. وقد ربطنا القرآن برباط من سبقونا بالإيمان، بقول له: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا تجاوز من الفقير بحضور سيدي الحمار وشيخنا في هذا المجلس، وإنما نستمع لما يلقي عن سيدي الحمار بقلوب صاغية وآذان صاغية وبقلوب واعية حتى ندرك إن شاء الله معنى الخطاب. نسأل الله ينفعنا بما سمعنا ما يستمع إليه. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله، وقد طال عليكم الوقت، ولكنكم في أمر متعلق بالمهام الكبرى ورعاية توجيهات رب الدنيا والأخرى لتقوموا في الدنيا بما أحب رب الحياتين وتتهيأوا للسعادة الكبرى عند لقاء رب العالمين جل جلاله وتعالى في علاه مغيب عن أذهان الكثير. حقيقة المرجع إلى الحق الكبير، حقيقة المصير، حقيقة المآل، حقيقة العقبة، وعقبة الدار وسوء الدار نطق بها القرآن ليبين خطر هذا المستقبل الكبير والشان العظيم، شان النهاية والرجوع. وأن إلى ربك المنتهى، إن إلينا إيابهم. مقتضى الإيمان بهذه الحقيقة هو الأساس الذي به يتم الخروج من كل هذه المضايق التي سمعتم الحديث عن أبرزها وكثير منها في الواقع الذي يعيشه الناس من أمة خير الناس الذي جاء بأقوى أساس وبمنهج يرفع العلة والوهم والباس ويقيم الحصن من خديعة الوسواس الخناس ومن في صفه من شرار الجنة والناس. فعلى ظهر هذه الأرض أراد الله أن يعيش من المكلفين الإنس والجن من بداية التكوين وخلق آدم عليه السلام، بل والجان خلقناه من قبل من نار السموم، ثم انقطعوا وصار الأب لهم إبليس بعد أن أهلك من كان فسق منهم وعصى على ظهر الأرض بمظاهر هذا الفساد الذي قالت عنه الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون، وكان فيما لا يعلمون أسرار اصطفائه لهذا النوع من الخلق وإرادة إبراز الأنبياء والمرسلين وخاتمهم وقيام من يشاء سبحانه وتعالى من أهل القلوب الطاهرات المتأدبات مع الرب الذي خلق والمتهيئات للقائه من خلال عملهم ومسعاهم في الحياة الدنيا، وعلى نطاق يتسع بسعة السوابق لهم واللواحق فيما أوتوا من إخلاص وصدق وسعة نظر وفكر، فيتسع المجال لهم من العطاء الرباني. كان هذا من جملة الأسرار التي ما كانت على بال الملائكة. قال: إني أعلم ما لا تعلمون، وابتدأ إبراز شيء من هذا الأمر المكنون الذي غاب عن علم الملائكة عندما علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. ولما قال: أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فهم ملأ أعلى، معنى ملأ أعلى بعيدون عن الاغترار بما أوتوا من علم، موقنين أن ما لم يعلموا أكثر مما علموا. ومعاني قول الله الذي خطبنا به: وما أوتيت من العلم إلا قليلا، لا ينقص حقيقة ذلك الميزان باتساع الإنسان في أي مجال من مجالات المعلومات قط، لا يزال في دائرتي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. الملأ الأعلى مبرؤون عن هذه الاغترارات التي يقع فيها هؤلاء، إنما أوتيت على علم عندي. ويقول صلى الله عليه وسلم في حضور ووصول هذا الخطر حتى إلى المنتمين إلى الدين وإلى علم الشريعة، يقول عن قوم: حذر من مسلكهم ومن فتنتهم وخوفهم وأنذرهم المصير. يقولون: قد قرانا فمن أقرى منا، قد علمنا فمن أعلم منا، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذه دواعي الغرور في أي مجال من مجالات العلم الخلقي، فعلم الخلقي محصور وعلم الخلقي قصير بالنسبة لعلم علام الغيوب، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وكرر علينا الرحمن في القرآن: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال الملأ الأعلى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فإذا استقينا انطلاقنا في الحياة وتصرفنا وتواصينا فيها من نورانية علم الله الذي أنزله على قلب عبده المصطفى، فلا والله لا يساوي ذلك عبقرية عبقري، ولا تفكير مفكر، ولا تجربة مجرب، ولا ننظمة أحزاب، ولا هيئات، ولا حكومات، ولا دول، ولا شعوب، ولا شيء من ذلك المنقطع عن علم الله تبارك وتعالى، المنقطع عن الاتصال بعلم الله ووعي سر هذا الوحي الشريف المصون. لكن لا إله إلا الله تطالبنا أن نتحقق في قلوبنا بتعظيم هذا الإله كما ينبغي، وبمعرفة أن العلم له من كل جانب وبكل معنى، وأننا كما قال قائلهم العلم للرحمن جل جلاله، والعبد في جهالاته يتغمغم، ما للتراب وللعلوم. يقول نحن بني آدم مع ما أتينا، أصلنا في تكوين هذه الأجساد التي ركبت فيها هذه الأرواح والعقول حفنة التراب، حفنة التراب سلالة من طين، حفنة، هذا أصلنا، كلنا الموجودون على ظهر الأرض، من مضى ومن يأتي، ما للتراب وللعلوم، وإنما نسعى لنعلم أننا لا نعلم. ومعنى نسعى لنعلم أننا لا نعلم، لتقوم عبوديتنا على وجهها للربوبية، فتتولانا الربوبية، فنسلم من الهوي في الشقاء القصير والمؤبد. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، كما قال جل جلاله وتعالى في علاه. عودة التعظيم القلبي لهذه الأوامر الإلهية وإكبارها في عقول نسائنا ورجالنا هو الباب الذي ندخل منه إلى ميدان تحقيق العبودية ومعرفة شأن الرسالة والتحقق بلا إله إلا الله. ولا تزال لا إله إلا الله تطالبنا، تقول أكرمتم بي وأنا بحار زاخرة من المعاني والجواهر والمعارف، ما لكم محجوبون عنها؟ ما لكم راضون بالقول؟ ما لكم راضون بالأخذ الأمر السطحي البسيط من معناي؟ ومعناي أكبر، ومعناي أعظم مما تعلمون. وإنما من علم أنه لا يعلم فطلب العلم من حيث يطلب العلم ومن حيث يؤتى العلم، أدرك نصيبا من هذا العلم النافع الرافع لأصحابه، المشار إليه بقول الرحمن في القرآن: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول عنه سيدنا عبد الله بن مسعود: ليودن رجال قتلوا في سبيل الله علماء أو شهداء أن يبعثهم الله علماء لما يرون من مكانتي. أي علماء هؤلاء؟ أي علماء هؤلاء؟ لا والله، ما هم الذين إلا الذين ورثوا من علم النبوة والرسالة ما أدركوا به من حقائق الخلق والإيجاد وأسرار المعاش والمعاد، ما تحققوا به من حقائق لا إله إلا الله بنصيب واف رفعهم إلى تنقل القلوب عن شوائبها وإكرام الرحمن أن يسقيها من أحلى مشاربها في مشارب لا إله إلا الله التي قال عنها: لأطهر خلق وأعقلهم وأعلمهم وأحلمهم وأكرمهم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. قل: وأسباب الحجاب عن إدراك معاني لا إله إلا الله هي الذنوب. قال له: داوي أمتك بما سبق واستغفر لذنبك وللمؤمنين، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم جل جلاله وتعالى في علاه. إذا نحتاج إلى حسن نظر في تحققنا بحقائق لا إله إلا الله، وانطلاقات نتصل بها بذلك الركب، السلسلة التي تتحدثون عنها من الأخيار والأكابر والعلماء الذين ورثوا الحبيب الطاهر من أمثال الخلفاء الراشدين ومن دخل في حماهم، ودعوات سيدنا بكر التي سمعتم عنها، وما جرى بعد ذلك من إنبات أهل العلم في مثل هذه البلدة، وظهور كثير من حقائق البوصلة الخاصة بالله تعالى في شرق الأرض وغربها بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم ودلالته على الله جل جلاله وتعالى في علا، وهو صاحب الشرف الأفخر في يوم المحشر القائل أنا لها. صلوات ربي وسلامه عليه، ربطنا الله به ربطا لا ينحل. نحتاج من هذه التنبهات إلى أن نقوم بمهمات. الآن ما تذاكرتم فيه ودار بينكم يقتضي أن يكون لنا مجال في نشاط عقد الدورات لكيفية التربية ما يتعلق بالأسر على العموم، منها ما يتعلق بشان مخاطبة الأولاد وتربيتهم وتنشئة الخير فيهم، وفي هذا كثير من الخير ويمكن أن يؤثر تأثير كثير. يحتاج أن يقوم القدر من الرجال والنساء على إعمال الفكر المستنير بنور وحي الله تبارك وتعالى، والاستفادة من الدراسات في هذا المجال. باختصار، معنى باختصار، لا نحتاج إلى التمادي مع أكثر ما يقال، فإن أكثر ما يقال عبارة عن خيال وإدراك الجزء الجزئي من طرف قضية وما إلى ذلك. وأمامنا المنهل العذب، وحي الرب وبلاغ الأطيب الأعذب الأقرب الأنجب الأحب الذي زكي من قبل الإله وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى وقيل لنا في شانه وإن تطيعوه تهتدوا. وقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني لا سبيل لأن يتحقق عبد من هؤلاء المكلفين من الإنس والجن على ظهر الأرض بحقيقة إدراك عظمة الربوبية وتحقيق العبودية

0: الثغرات وسد الثغرات التي ذكرتم منها الجوالات ومتصل بها، شان أيضا عادة من العادات التي طرأت على الوادي، وقد كان ربما لبعض صلحاء اليمن وعلمائهم فيها نهج وطريقة بعيدة جدا عن كيفية الاستعمال التي وصلت بها إلينا، وهو المسمى بالقات عندكم، وصار بهذه الطريقة التي وصل بها والتي انحدر فيها عدد كثير من شبابنا، صار مصدر آفات وبلايا وشرور متنوعة متعددة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فنحتاج إلى سد هذه الثغرات وإقامة المنهج القويم لاستعمال الجوالات أو غيرها بإشغال العقول والأفكار والأذواق بما هو أنفع وأرفع وأوسع باستعمال الوسائل للوصول إلى هذه الحقيقة، حتى نتحكم فيها ولا تتحكم فينا، حتى نستعملها ولا تستعملنا، حتى نستخدمها ولا تستخدمنا، حتى نملكها ولا تملكنا، حتى نتصرف فيها ولا تتصرف فينا، حتى لا يجد من خلالها عدونا إيصالا للسوء من حيث نشعر ومن حيث لا نشعر. والآيات في ذلك والأحاديث المتعلقة بذلك شأن عظيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى، أزكى لهم. قال الله هذا أزكى، أطيب لكم، أطهر لكم. ذلك إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ولم يزل الأمر كذلك في التنبيهات النبوية، وصلى الله على الذي ما ترك باب من أبواب الشر إلا حذرنا منه ونهانا عنه، ولا باب من أبواب الخير إلا دلنا عليه وأمرنا به. فنشهد أنه بلغ الرسالة، ونسأل الذي أكرمه ببلاغ الرسالة أن يرزقنا حسن استقبال الرسالة والعمل بما في هذه الرسالة، والغوص على المعاني الواسعة في هذه الرسالة من خلال تعاونكم ومتابعة أنشطتكم في تقوية معاني إخلاصكم لوجه الله فيها، ومن سنة هذا الإله الحق الكريم المنعم أنه لا يفتح عبد من عباد المؤمن على نفسه باب نية حسنة إلا فتح له 70 بابا من أبواب التوفيق، وأنه لا يتقرب إليه متقرب شبرا إلا تقرب إليه ذراعا. هذا أقل ما يتكرم به من الوعد الذي وعد. وقد يتقرب إليه المتقرب بشبر فيأتيه هرولة ويرفعه لفوق مباشرة، لكن أقل ما يحصل كل مؤمن تقرب بشبر أن الرحمن يقرب منك ذراع. ما هذا العطاء الكبير؟ وقد تحصل فوق ذلك من عطاء الله، فما أحسن لنا معاملة من الله، ولن تعوضنا عنه دول ولا شعوب ولا هيئات ولا وزارات ولا أنظمة، ولكن يجب أن نجعل الجميع مسخرا تحت هذا الوحي الذي أوحاه الله إلى حبيبه، ومن خلال ميزان الوحي نقبل ما هو محمود عند هذا الإله، ونرد ما كرهه ربنا ونبينا ورعيلنا الأول. لخص الحق عنهم نقاءهم وزكاتهم وتصفيتهم بقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وتم ذلك بالواسطة التي أرسلهم إليها: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير مما لعنتم، لو يمشي وراء آرائكم وأهوائكم مجتهد في ما تفرحون فيه لوصلتم إلى العنت والمشقة، لتقلبت عليكم الأمور، لتعبتم في حياتكم. لو يطيعكم في كثير من لكن يوقفكم وينتبه منكم ويحذركم ويتعامل معكم تعامل الشفيق الرفيق. إذا أتى الفراش ليقذف نفسه في النار قبض بالحجز. لو يطيعكم في كثير لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. والرشاد هنا والهدى هنا، أولئك هم الراشدون، والأصل فيه فضلا من الله ونعمة. يا صاحب الفضل والنعمة أنعم علينا وعلى أهل بلدتنا وأهل هذه الحارات وعلى الوافدين إلينا وعلى المتصلين بهذا الخير في المشارق والمغارب بواسع النعمة والفضل فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. يا عليم يا حكيم، وزدنا منك زيادة، واسعدنا على السعادة، وبارك لنا في هذه المجامع وما يدور فيها، واجعلها مذكورة في الملأ الأعلى بخير ما تذكر به مجامع الذين استجابوا لأمرك ودعوة رسولك على ظهر الأرض في الأولين والآخرين. وارزقنا اللهم من خزائن توفيقك ومنك وإحسانك ما أنت أهله يا واسع العطاء يا رب البرايا، يا من أحاط علما بالظواهر والخفايا، إليك توجهنا ولك طلبنا ولما عندك أملنا، ونستغفرك لما كان منا، فاعف عنا واغفر لنا وسامحنا، وزدنا من نوالك، وافتح لنا من أبواب إفضالك ما لا يحيط به غيرك، يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
1: طاب، ونختم المجلس بالدعاء والفاتحة.
0: اجمعنا سبحانه في مراتب الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر على خير ما يجمع أهل تلك المراتب، ويهب لنا من مواهبه سبحانه وتعالى أجزل المواهب، إنه خير واهب، يربطنا في خير الكتائب المتبعة للحبيب الطيب أطيب الأطايب في كل ما دعا إليه ودل عليه عن الله جل جلاله وما أكرم الله به، وعيننا الأول ومن مضى بعدهم على الأثر من نور تعرفه تعالى حتى عرفوا ما عرفوا، ومن نور قربه حتى تقربوا ما قربوا، ومن نور فتحه حتى نالوا من عظيم الفتح ما فتح الله عليهم، أن يخصنا وإياكم بالجزيل من هذا النوال الرباني والفيض الصمداني والفضل الرحماني، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقه طرفة عين، ويجعل لهذه الوجهات والاجتماعات آثار كبرى في الدنيا وفي الأخرى، تسري سرايتها للحاضرين ومن في الأصناف ومن في البيوت وللزمن وأهله وللوجود وما فيه، سراية جود رباني رحماني لائق بشرف وكرامته وجاه صاحب الشرف العدلاني صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأصلح الله أحوال المسلمين، رد عنهم كيد المعتدين والظالمين والمفسدين والمجرمين من جميع الشياطين الإنس والجن، أو حول أحوالهم إلى أحسن حال، وجمع قلوبهم وشملهم على ما يحب ويرضى، ولطبنا وبهم فيما يجري في القضاء، وختم لنا بأكمل حسنى وراض عنا.
2: Thank you.

0: فقرة الإعلانات.
1: اغتناما للإجازة الصيفية وحرصا على إحياء وقت البركة وقت ما بين الفجر والإشراق، وخدمة للغتنا العربية العظيمة، تعلن حلقات علوم اللغة العربية بدار السنة بعيديد بمدينة تريم عن إقامة الدورة الصيفية السادسة في أساسيات النحو والإملاء والخط، التسجيل والمقابلة. يبدأ التسجيل من يوم السبت 20 ذي الحجة 1447 للهجرة، الموافق للسادس من يونيو 2026 للميلاد، ولمدة أسبوع من بعد الفجر إلى الإشراق في دار السنة بعيديد. مدة الدورة: تستمر الدورة إلى نهاية الإجازة الصيفية، تبدأ من يوم الأربعاء 24 من ذي الحجة. كما يمكن للطالب بعد الدورة مواصلة الدراسة لدراسة بقية علوم اللغة العربية. شروط القبول: إحسان الطالب القراءة والكتابة، إحسان تلاوة القرآن الكريم، دفع الرسوم الرمزية المقررة. مميزات الدورة: كادر تعليمي متميز، وقت تعليمي مناسب بعد الفجر وقت البركة وصفاء الذهن. وقت الدورة: من بعد الفجر إلى الإشراق في جميع أيام الأسبوع ما عدا يومي الخميس والجمعة. مكان الدورة: دار السناء بجانب جامع مولى عيديد بحارة عيديد القبلية بتريم. للتواصل والاستفسار يرجى الاتصال على الأرقام التالية: 771-348-735 أو 770-769-029.
2: الصلاة هي الدعاء بخير، والصلاة هي أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهي التي فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دون واسطة، أي أن الأعمال الأخرى فرضها الله سبحانه وتعالى بواسطة الأمين جبريل، ولعظم الصلاة ولأهميتها فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليلة أسري به.
3: برنامج الإسلام وبناء المجتمع يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: كلمة مبيد في معناها كلمة واضحة يفهمها كل إنسان، يعني عبارة عن مادة سامة، مادة هالكة، مادة قاتلة الإنسان والحيوان إذا استخدمت بصورة غير طبيعية. في العوالم الخارجية الآن الناس أهملت المبيدات واستغنت عنها واستخدمت البدائل الأخرى، بالذات في الجانب الزراعي اللي هي المقاومة الزراعية، المقاومة الحيوية والمقاومة الميكانيكية.
1: برنامج الإرشاد الزراعي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: هو شيخ الإسلام الحافظ الإمام عالم زمانه وأمير الأتقياء في أوانه أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك ابن واضح التركي ثم المروزي أمير المؤمنين في الحديث. ولد سنة 1800 للهجرة وطلب العلم وهو ابن 20 سنة، صنف التصانيف الكثيرة النافعة، وحديثه حجة بالإجماع وهو في المسانيد والأصول. ارتحل في طلب العلم إلى الحرمين ومصر والشام والعراق وخراسان، فجمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس. قيل له: إلى متى تكتب العلم؟ فقال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أكتبها بعد. سمع ابن المبارك من سليمان التيمي وهشام بن عروة والأعمش والأوزاعي وأبي حنيفة وغيرهم، وحدث عنه معمر والثوري وأبو إسحاق الفزاري وأبو داود وعبد الرزاق بن همام والقطان وابن معين وأبو بكر بن أبي شيبة وأمم يتعذر إحصاؤهم. جمع ابن المبارك إلى علمه الجود والسخاء، فكان ينفق على الفقراء في كل سنة 100,000 درهم، وكان يعود على طلبة الحديث من ماله حتى عوتب في ذلك، فقال: إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق، طلبوا الحديث فأحسنوا طلبه لحاجة الناس إليهم، وقد احتاجوا، فإن تركناهم ضاع علمهم، وإن أعناهم بث العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. كان ابن المبارك حريصا على أن يعمل بما بلغه من العلم. قال الحسن بن عيسى: رأيت ابن المبارك دخل زمزم فاستقى دلوى، واستقبل البيت ثم قال: اللهم إن عبد الله بن المؤمل حدثني عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، اللهم إني أشربه لعطش يوم القيامة، فشرب. توفي ابن المبارك في شهر رمضان 81 للهجرة عن 63 سنة، رحمه الله ورضي عنه.

0: قصص الأخيار، برنامج يقدم سردا لبعض قصص أخبار الصالحين والأخيار بأسلوب مميز وممتع مع الشيخ خالد بن عبد العزيز الموصلي.
1: الحمد لله كما أمر، وهو الكفيل بالزيادة لمن شكر، وصلاة الله وسلامه على خير البشر سيدنا وإمام دعوتنا محمد إمام أهل البدو والحضر، وعلى آله وصحبه المصابيح الغرر. وبعد، وادي حضرموت أرض بعيدة أصقاعه، مترامية أطرافه، فيها الصحراء الواسعة والهضاب المرتفعة والمدن الواسعة والقرى المتباعدة، وهو واد يقع في أرض اليمن، ولأهل هذا البلد وقفات رائعة في نصرة الشريعة، وخدمات جليلة في خدمة ديننا، كيف لا وقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. أهل اليمن أول من جاءوا بالمصافحة، وقال: إني أرى نفس الرحمن من قبل اليمن. والذي يدخل حضرموت ويدخل مدنها وقراها يرى قبابا صغيرة في أطرافها حنفيات، يشرب منها من يريد ماء باردا عذبا، وهذه تسمى السقاية، وهذه السقاية توجد بكثرة، أقامها أهل حضرموت يبتغي أصحابها إرواء العطاشة وتخفيف عناء المسافرين وتسهيل أمورهم، وقد كتبوا على كثير منها: الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. وترى مثل هذه ظاهرة بين مدينتي سيئون وتريم،

المسافرون والمارون، وأقام سقايته بين هاتين المدينتين المذكورتين سيئون وتريم. أقامها بنية خالصة لوجه الله، انطلاقا من قول الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وانطلاقا من قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أي إن أصل العمل من حيث القبول والرد قائم على حقيقة النية. وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لكل ناو وساع له من الأجر على قدر نيته فيه. فالثواب على العمل يكون على ما نواه من حيث الصغر والكبر، فإذا كانت نيته كبيرة فأجره كبير، والعكس بالعكس. ولما هيئت السقاية وكملت وطمأن على نظافتها وطهارتها عاد إلى بيته فرحا مسرورا، لأن الله وفقه في تقديم خدمة للناس وإدخال السرور عليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. ولما دخل عليه الليل وأوى الرجل إلى فراشه وهو يحمد الله تعالى على هذا التيسير، وغلبته عيناه وداخله النوم، إذا به يرى في المنام رجلا من أهل الصلاح والتقوى، يقول له: يا فلان، إن سقايتك التي أقمتها ليست طاهرة، ليست نظيفة. فانتبه من نومه وأخذ يسأل نفسه: أهذه رؤيا حق أم أضغاث أحلام؟ ولكن صدق نيته جعلته يخرج في الصباح إلى سقايته يتلمسها ويتفحصها، ولما بلغها ونظر إليها وجد فيها أوساخا كثيرة. فالرؤيا إذن رؤيا صادقة. وأخذ يسأل نفسه: كيف حدث هذا؟ واستغرب الحدث، وقام بتنظيف السقاية، ولكن فكره بقي مشغولا بما حدث. يا ترى أحملت الريح هذه الأوساخ إلى السقاية أم كيف؟ وعاد إلى بيته وقد اطمأن لنظافة المكان وطهارة الماء. ودخلت عليه الليلة الثانية وإذا به يرى في المنام الرجل الصالح الذي أتاه البارحة، وأخبره مرة أخرى بأن سقايته غير طاهرة. فانتبه فزعا وأخذ يقول لنفسه: يا ترى لماذا سقايتي غير طاهرة؟ هل نيتي في إقامتها غير سليمة أم ماذا؟ ولم يستطع النوم تلك الليلة، وأخذ يقوم الليل يستغفر ربه من ذنوبه ويحمده على إنعامه وإكرامه وفضائله وإحسانه. وفي صباح اليوم الثاني مضى إلى موضع السقاية
ليستطلع الخبر، وحينما اطلع عليها وجد فيها أوساخا أكثر من اليوم الأول، فسارع في إخراج الأوساخ وإبدال الماء بماء طهور، وأخذ يلتفت يمين وشمالا لعله يرى أحدا قد يكون متسببا أو على الأقل يستفهم منه، ولكن سعيه ذهب أدراج الرياح حيث لم ير أحدا قريبا أو بعيدا، ومكث عند سقايته ساعات وساعات يترقب ويتفحص، ولكن الأمر بقي على ما هو عليه، فلا أحد يعبث بالماء، بل يأتي الطارق أو المسافر يشرب منها ويدعو لصاحبها. ولما اطمأن على سقايته عاد إلى بيته ليزاول أعماله ويقضي حاجياته ويؤدي فرائض ربه على أحسن وجه وأتمه. ولما دخلت عليه الليلة الثالثة وأخذه النوم إذا به يرى الرجل الصالح مرة ثالثة في المنام وهو يقول له: يا فلان إن سقايتك غير طاهرة، إن سقايتك غير طاهرة. فانتبه فزعا وقال: كيف هذا؟ لقد نظفتها مرتين. ومضى إلى سقايته فإذا هو أمام أمر مفزع، فقد وجد أوساخا وأقذارا أكثر مما كان في اليومين الماضيين، ووجد نفسه أمام محنة شديدة وشدة عظيمة أشغلته عن واجباته وأعماله، وجعلت الأفكار والوساوس تأخذ منه الكثير. ورأى بعد تفكير طويل أن يعرض الأمر على أحد أصحابه ويستشيره في أمره، والمستشار مؤتمن، فكان أن اتفقت كلمتهما على مراقبة السقاية في الليل، وأن يقوم صاحبه بهذه المهمة. واتخذ الصاحب مكانا يرقب من يأتي إلى السقاية بحيث يراه ولا يرى، وما هو إلا وقت قصير حتى رأى رجلا مقبلا يحمل كيسا، فاقترب منها أي من السقاية وألقى فيها الأوساخ التي أتى بها، ودقق النظر إليه فعرفه ولم يشعره بوجوده، ثم عاد إلى بيت صاحبه فاستقبله متلهفا: أرأيت أحدا؟ قال: نعم. قال: أرأيته يلقي الأوساخ في الساقية؟ قال: نعم. قال: وهل عرفته؟ قال: نعم. قال: ومن هو؟ قال: إنه قريبك فلان. قال: فلان قريبي هو الذي ألقى الأوساخ؟ قال: نعم، إنه هو. وهنا أخبره، سأله: هل رأك؟ أجاب: لا لا، إنه لم يرني. قال: أحسنت صنعا، وأرى ألا تخبر أحدا وألا تكشف أمره، فإننا أمرنا بالستر، وتعاهدا على عدم إخبار أحد بأمره. وفي اليوم التالي أراد صاحب السقاية أن يصل إلى طريقة يصرف هذا عن هذا العمل الشنيع، فماذا فعل؟ جلس مع أولاده الكبار
وقال يا أبنائي هل تحفظون شيئا من الآيات والأحاديث التي تذكر صلة الأرحام؟ قال أكبرهم نعم يا أبتي، أنا أحفظ آية من كتاب الله، أحفظ قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال آخر وجاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال للرحم ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. وقال ثالث وسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة مني؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك، أي ثم الأقرب فالأقرب. وهنا تنفس الأب الصعداء وقال لهم وهل أديتم حقوق الرحم فزرتم أو وصلتم من حقه عليكم؟ قالوا نعم يا أبانا والحمد لله، نرى أنفسنا قد وفينا وأدينا هذا الحق الذي علينا. وهنا قال الأب وفيتم مع الكل؟ قالوا نعم. قال هل أنتم متأكدون من كلامكم؟ فأخذ الأبناء يعودون بذاكرتهم إلى الوراء ويستذكرون أهل رحمهم، ثم قالوا نعم يا أبانا نحن متأكدون. وهنا قال الأب وماذا تقولون في قريبكم فلان؟ وقصد الذي رمى الأوساخ في السقاية ولم يخبرهم بالأمر. وماذا تقولون في قريبكم فلان؟ وهنا قال الأبناء أما هذا فأنت محق فيه يا أبانا، لقد نسيناه، نسيناه منذ مدة طويلة، ولكن ماذا عنك يا أبانا؟ أتذهب لزيارته أحيانا؟ وهنا قال الأب متحسرا آه لقد نسيته مثلكم يا أبنائي، ولا بد أن نستغفر الله ونصل قريبنا هذا، ولا بد أن نعوضه على تقصيرنا معه. وهنا قال الأبناء نعم لا بد أن نسترضيه، ولا بد أن نجد طريقة نعوض عما فاتنا. وهنا عرض عليهم الأب أن يأخذوا معهم هدايا وعطايا يكرمون بها قريبهم هذا الذي هو وعياله بحاجة إلى بعض المال وبعض المتاع، لعل الله يسامحنا وبالتالي يكتب سعينا هذا في سبيله. وتهيأ الأب والأبناء وأخذوا معهم هدايا ثمينة إلى بيت هذا الذي كان يلقي الأوساخ في السقاية، ومضوا. ولما وصلوا بيته وطرقوا عليه الباب إذا به يفتح لهم، ووجد نفسه أمام مفاجأة عظيمة. كيف زاره هؤلاء؟ ولماذا؟ لقد مضى عليهم سنوات وسنوات لم يسألوا عنه، ولكنه مع هذا كله رحب بهم وأدخلهم بيته. وأخذ الأبناء والأب يقدمون أنواع الاعتذارات ويطلبون من قريبهم هذا المسامحات على تقصيرهم معه، وقدموا له الهدايا والعطايا وأدخلوا السرور على قلبه، وتمت بينهم المؤانسة والمجالسة، وجمعهم حديث الذكريات القديمة حتى صفت القلوب وطهرت. وشعر هذا القريب بحياء شديد
من أفعاله السابقة، وأخذ يقول لنفسه: لما فعلت كل هذه الأفعال الشنيعة وقمت بهذه الأخلاق السيئة؟ أما إنك لو انتظرت قليلا، لو انتظرت قليلا. وأخذ هذا القريب يعتذر من أقربائه ويقول ويخبر بأنه مقصر معهم، واعتذر الآخرون وقالوا: نحن قصرنا معك أكثر. نعم، صفت القلوب وطهرت وكأن شيئا لم يكن. وعاد الأب والأبناء إلى بيتهم وقد داخل الأب سرور عظيم وفرح كبير، لأن الله تعالى أعانه ويسر أمره في صلة أهل رحمه وفي صلة من كان قد نسيه من أقربائه. ومضى وعاد إلى البيت ونام تلك الليلة آمنا مطمئنا، واستيقظ في الصباح فلم ير الرجل الصالح يأتيه ليخبره بأن سقايته فيها أوساخ كثيرة. ومضى إلى السقاية في اليوم التالي فوجدها نظيفة طاهرة مطهرة ليس فيها شيء، فحمد الله تبارك وتعالى وشكره على نعمائه وتيسيره. بهذه الأخلاق الفاضلة والتصرفات الرائعة وفق صاحب السقاية لتغيير حال أحد أقربائه الحانقين عليه والمبغضين له، من غير أن يخبر أحدا بحقيقته أو بحقيقة الأمر، وسلك هذه الطريقة العجيبة في التقرب إلى المولى الكريم سبحانه وتعالى. حق أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. والذي يبدو أن هذا القريب كان يطلع على أحوال صاحب السقاية ويطلع على صلته لأقربائه وذويه وإحسانه إليهم وانقطاعه عنه، فلجأ إلى ما سمعتم وصحح الأمر على ما سمعتم أيضا. وهنا لا بد لي أن أسألك أيها السامع الكريم وأقول لك: وكيف أنت مع أقربائك وذوي رحمك؟ هل أنت من الواصلين أم من القاطعين أم من الناسين؟ فإن كنت من الواصلين فأبشر، وإن كنت من القاطعين فاستغفر وشمر، وإن كنت من الناسين فها أنت قد ذكرت فاسع إلى الخير وغيرك ذكر. وأرى من الضروري جدا أن نتعرف على أهل الرحم الذين أمرنا بصلتهم والإحسان إليهم ومواساتهم، ولا يشترط بالمال بل بالكلمة الطيبة والمجالس النافعة. وإن أخذت هدية لطيفة فذاك ألطف، وإن كانت الزيارة بين الأقرباء من اللطف وفيه إدخال السرور. ويمكنك أيضا أن تتصل بأحد أهل العلم يبصرك بأولي الأرحام الذين تجب صلتهم عليك، وما أظن أنك لن تعرفهم. فاستقم كما أمرت. ولننهي أيها السامعون هذا المجلس بآيات من الذكر الحكيم القرآن الكريم، رزقنا الله حسن الاستماع وتمام الانتفاع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أكرمني الله تعالى وإياكم بالفهم عنه سبحانه وتعالى، وأكرمني وإياكم بحسن التضرع وبحسن العمل، وأن يكرمنا جميعا بنعمة القبول في الدنيا والآخرة، إنه تعالى خير مأمول. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: قصص الأخيار، برنامج يقدم سردا لبعض قصص أخبار الصالحين والأخيار بأسلوب مميز وممتع، مع الشيخ خالد بن عبد العزيز الموصلي.

وحد الفرد المهيمن تستريح إنه ترياق للقلب الجريح وحد

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أحبتي في الله تكلمنا في الحلقة السابقة أن هناك إشكالا قد يأتي عند البعض في أن النبي صلى الله عليه وسلم صبر على الجوع مع كونه يدخر لأهله قوت سنة فنقول وبالله التوفيق روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعزل نفقة أهله سنة قال الإمام القسطلاني في المواهب اللدنية قد استشكل كونه عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يطوون الأيام جوعا مع ما ثبت أنه كان يرفع لأهله قوت سنة وأنه قسم بين أربعة أنفس من أصحابه ألف بعير مما أفاء الله عليه وأنه ساق في عمرته 100 بدنة فنحرها وأطعمها المساكين وأنه أمر لأعرابيا بقطيع من الغنم وغير ذلك مع من كان معه من أصحاب الأموال كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم مع بذلهم أنفسهم وأموالهم بين يديه صلى الله عليه وسلم وقد أمر بالصدقة فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه بجميع ماله وجاء سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بنصفه وحث على تجهيز جيش العسرة فجهزهم سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه بألف بعير إلى غير ذلك فهذه كلها تساؤلات وأجاب عنه الإمام الطبري كما حكاه في فتح الباري بأن ذلك كان منهم في حالة دون حالة لا لعوز وضيق بل تارة للإيثار وتارة لكراهة الشبع وكثرة الأكل قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والحق أن الكثير منهم كانوا في حال ضيق قبل الهجرة حيث كانوا بمكة ثم لما هاجروا إلى المدينة كان أكثرهم كذلك فواساهم الأنصار بالمنازل والمنائح فلما فتحت لهم النضير وما بعدها ردوا عليهم منائحهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يختار ذلك مع إمكان حصول التوسع والتبسط في الدنيا كما أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا فقلت لا يا ربي ولكن أشبع يوما وأجوع يوما فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت شكرتك وحمدتك ولله در القائل

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. في لحظات السحر، حيث صفاء الأرواح وخشوع القلوب، نأخذكم إلى نفحات كان السلف يحيون بها لياليهم. استمعوا معنا لأذكار آخر الليل.
1: الرحمن الرحيم، اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا قوي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك، وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير كل كسير، يا صاحب كل ويا مغني كل فقير، يا مقوي كل ضعيف، يا مامن كل مخيب، يسر علينا فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. أخاف منك وأخاف من يخاف، اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بك وارحمنا بقدرتك علينا، فلنا لك وذكرتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه داد كلمات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر، صحة في الجسد وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلمات.
0: موعد السحر يجمعنا بكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، حيث النور والسكينة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا طارقا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحج تعال، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما، فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام، وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
3: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

0: الإمام الحسن بفضل مسد المنن أرجو به السلامة من كربة القيامة،
1: من كربة القيامة.

المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركين